0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من أخبار قضايا فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء 29 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية رغم كل الظروف، رغم كل التحديات. صباح الخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

سعد صباح كل مستمعينا مستمعي يوم جديد، وصباح يحمل معه الأمل ويمنحنا فرصا جديدة لنبدأ بثقة وتفاؤل، لنجعل هذا اليوم مليئا بالإنجاز والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. صباحكم خير وسعادة ويومكم موفق بإذن الله. صباح الخير.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388، مقدمة 972.

0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشفريت التكاسي والفردات والباصات في محافظة بيت لحم. شفريت العمومي يسعد لي هالصباح. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد هالصباح خياطاتنا العاملات، صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، جميع موظفينا موظفي المؤسسات، عمالنا عمال الورش، صباح الخير يعطيكم العافية. صباح الخير والصباح الأجمل لعمال البلديات قسم الصحة، وما بدنا ننسى كمان نصبع عمال وسائقي الخدمات المشترك، صباح الخير.
1: أنا وياك صرنا الأساس الغريب، يا أنا وياك وانسرت ما كتيب وعرفوا إنك حبيب.
0: صباح الخير للي بيستنوا أمام الكزيات في محافظة بيت لحم، يعني معظم أو جميع الكازيات في المحافظة مغلقة، ولكن طوابير السيارات موجودة من ساعات الصباح الأولى. صباح الخير للعمال وموظفي المحطات جميعا، محطات الوقود، وصباح الخير لكل اللي بيستنوا من أمام هذه المحطات. يعني من المعلومة اللي وصلتني من نص ساعة لساعة بيكون الوقود موجود بكزية الهدى، يعني تقريبا نص ساعة لساعة بيكون موجود بكزية الهدى حسب ما وصلني.

أزمة وقود؟ إحنا في عنا أزمة وقود؟ لا ما في عنا أزمة وقود، إحنا كل موضوعنا موضوع تضارب مصالح، وعين هيك ضيقة بتحسد وبدها تسيطر على كل البلد. الناس اللي دايما هيك عينها صعب تشبع صراحة، صعب تشبع، بدها تكوش على كل القطاعات، بدها كل القطاعات يكون تحت إيدها وإلى آخره. خلقت هالأزمة وافتعلت هالأزمة وبتقول المواطن عدم التهافت والتوريد جاهز وكل إشي تمام، وفعليا البلد لناس معينة وبدهم يضلوا دايما هم مسيطرين على كل القطاعات، ورايح عامين على هالمواطن اللي بيستنى فيها الطوابير كل يوم ساعتين لثلاث ساعات وممكن أربع ساعات. الله يفرجها، صباح الخير. هلا صح إنه أزمة المحروقات لسه موجودة، وبعتقد إنها رح تستمر حتى كمان أيام، ولكن الإشي الإيجابي اليوم الصبح إنه في إنجاز في موضوع معبر الكرامة رح نحكي فيه، وزيادة

0: على عمل ساعات معبر الكرامة.
1: اسمك شغلك ضيعتك.
2: أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون، وستي من ضيعة كحلون.
1: الله معك على كحلون.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هدفش.
0: إذا حدا يدفش هدفش بس لباب الكازيو، وبعدين هي بتكمل.

يوم إذا بتشوف سيارة ماشي أو مواطن ماشي بسيارته وخلينا نحكي عدى من الشارع مرة أو مرتين، كل البلد بتقول أوه من وين معبي هذا بنزين ورايح جاي رايح جاي.

مطرحك موجود بدك ساعتين لثلاث ساعات بس، ساعتين لثلاث ساعات من حياتنا على محطات الوقود، وعدلك كمان ساعتين لثلاث على الحواجز العسكرية. راحت حياتنا وين؟ في الطوابير للأسف.

0: لتنحل أزمة المحروقات بشروطهم بس هيك. طيب خلينا نروح لأولى فقرات يوم جديد مستمعينا إلى حالة الطقس. أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق اليوم. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذير دائرة الأرصاد الجوية نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعة الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الخميس تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويوم الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفيت 32 إلى 22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31 21، نابلس 33 23، جنين وطباس 36 25، أريحة والأغوار 41 30، طول كرم وقلقيلي 33 إلى 24، غزة وخنين 32 إلى 26، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 33 درجة، انخفض ليلا إلى 25 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. أيوه في مصاري عشان نطلع نصيف ونتمصرف. ماشي طاقم على البرك، حتى البرك حتى البرك يا صالح مهددة، يعني وضعها مش مستقر، يعني ممكن تنزل تسبح، ممكن تنزل تسبح ينزلوا عليك المستوطنين. البلبطة بدها مصاري، بدها رواتب ولا لا؟

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية صباح اليوم اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها عمليات دهم واعتقال بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في محافظتي بيت لحم والخليل. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة ودهمت منزلا خلال الاقتحام، كما أحرق مستعمرون الليلة الماضية مركبة في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطن سامر عويس في المنطقة وأضرموا النار في مركبته ما أدى إلى احتراقها. وأيضا من جهته الهلال الأحمر الفلسطيني أكد بأن طواقمه أخلت عائلة مكونة من 8 أفراد بعد إحراق المستوطنين منزلهم في منطقة أبو نجيم في بيت لحم. أيضا من الأخبار مستمعينا ومتابعينا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس حاجزا عسكريا على مدخل قرية الرشيدة شرق بيت لحم. بدوره أفاد رئيس مجلس قروي الرشيدة بكر رشيدة بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية وأوقفت وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان. إلى أخبار أسرانا، في محافظة بيت لحم الأسير الشبل محمد موسى سليمان حميد 15 عاما من بلدة تقوع جرى تحويله من سجن عوفر إلى مستشفى شعرة سيدك لإجراء عملية قلب مفتوحة. نتمنى السلامة له ونتمنى الفرج القريب لجميع أسرانا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا والرحمة لشهدائنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

وصلنا للإذاعة ولإذاعة الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. صباح الخير لمستمعي يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا، نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والإنجازات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الأولى في بيت لحم للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي دايما موجودين معانا عبر واتساب واللي دايما بيحبوا يصبحوا علينا، وأنا سعيدة دايما بوجود الجميع، حتى لو حدا من أصدقاء البرنامج ما بعت لنا لظروف وإلى آخره. أنا دايما بتذكر الجميع وبحب أصب على الجميع، أنا حفظتكم واحد واحد. نبلش من ندى الشمالي. صباح الخير يا ندى، أتمنى لك نهار سعيد. أبو حمزة صباح الخير. أم محمد من جبل المكبر صباح الخير لأم محمد، وهلا بنفحص وين الخلل يا أم محمد. صباح الخير لعلا خلاوي، صباح الخير لأنور زيدان أبو عنان. تحياتي الصباحية لكم جميعا أصدقاء هالبرنامج. محمد صباح الخير.

0: أنه حياتنا بما أنه حياتنا أزمات، فصباح الأزمات، أزمة الوقود وأزمة الرواتب، أزمة المعبر اللي يبدو أنها بلشت تفرج شوي الأمور على معبر الكرامة، نروح لأزمة الحواجز والبوابات العسكرية. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، قبل ما أروح للتحديثات، صباح الخير لأم علاء، يسعد صباحك يا أم علاء، نسيت حقك علي يا أم علاء، يسعد لي هالصباح. مستمعينا، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالك، زيف سالكة، كرمة سالكة، أما فرش الهواء تفتيش وأزمة، دورة مغلقة، الفحص سالكة، رأس الجورة مغلقة، النشاش مغلق، والمنشية مغلقة، الفوار مغلقة، سعير تفتيش للخارج، وبوابة النبي يونس مغلقة، والعروب أيضا مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلوى دبرود سالك، سنجل مغلقة، ترمس عية مغلق للداخل للخارج سالك، بوابة النبي صالح سالكة، وبوابة دير أبو مشعل سالكة، عبود سالك، نعلين سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا كثافة سيل للخارج، جبع تفتيش للخارج، عناتة سالك، لزعيم والعيزرية، وبوابة الطيبة جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة سالك، بوابة حوارة سالكة، يتصار سالك، وبورين مغلقة، المربعة مغلقة، وسر أزمة خانقة وتفتيش للخارج، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك للخارج مغلق للداخل، وحاجز عورتة سالك، عورتة البلد تفتيش، وجبارة سالك، وبرقة سالك، بزارية سالك، وبوابة النبليا سالك، كفر لاقف سالك، طريق الباذان سالك، تيسير سالك، عين شبلي تفتيش للخارج. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين، طريق السلامة للجميع.
1: كل ما تمشي لك مترين
2: حواجز حواجز،
1: والأزمة على الجنبين
2: حواجز حواجز،
0: أزمة على الحواجز وأزمة أمام محطات الوقود أمام الكزيات.

ساعات على الحواجز وساعات على محطات الوقود، وهيك المواطن الفلسطيني مقضي حياته بين الأزمات. العمر راح وإحنا بنستنى في الطوابير، الله يفرجها على الجميع.

0: خلينا نسمع هالأغنية حسب الطلب. سمعنا صالح من أحد المتابعين حابين نسمع هالأغنية، خلينا نسمع. يلا
1: على يمين السيئة

0: سمعته
1: حسب ترتيب الخطة شلطة صرت لهم شلطة لمسحهم من التاريخ.
2: يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب. طيب سمعنا الأغنية حسب الطلب. من بين الرسائل مستمعينا كل هالأزمة يصار على الكازيات وبيجوا بيسكروا محطة الهدى، شو رأيك بالموضوع يا صار؟ مش بقولكم في أول البرنامج قلت لكم يا صباح تضارب المصالح، عين ضيقة بتحسد وبدها تسيطر على كل شيء، البلد لناس معينة وهالناس بدها تضل مسيطرة على كل القطاعات، ويا ويلي عليك يا مواطن.

حيتاني رسالة بتوصلنا صالح، في مشكلة بالصوت، في تشويش على الراديو. هيتاني رسالة بتوصل، يا ريت إذا بتفحص لنا عندك الجهاز يا صالح. طيب مستمعينا ومتابعينا، نرجع لموضوع معبر الكرامة. مستمعينا ومتابعينا، في آخر الأخبار حول معبر الكرامة، المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص برئاسة رجل الأعمال نصار نصار حول قضية تمديد عمل ساعات الجسر. أوزعت المحكمة إلى سلطات المطار الإسرائيلية بتقديم تقرير محدث يوضح أيضا الجهود التي تم الوصول إليها، وكجزء من تنفيذ هذه التطورات على تمديد ساعات عمل المعبر، من المتوقع أن تعلن سلطات المطار الإسرائيلية عن تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة في كلا الاتجاهين اعتبارا من الخميس 30 تموز، وذلك على النحو التالي: يومي الأحد والخميس سيعمل المعبر من الساعة 8 صباحا وحتى 6:30 مساء، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. هذا ما تم نشره، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطة ابتداء من الخميس، من غدا الخميس 30 تموز. وأيضا نذكر بأن السبت المعبر مغلق في كلا الاتجاهين.

عم نحكي عن انتصار القطاع الخاص برئاسة رجل الأعمال نصر نصار في قضية تمديد عمل ساعات معبر الكرامة.

عن الأخبار اللي بتتعلق في معبر الكرامة مستمعينا ومتابعينا، تطبيق يابوس أصبح متاح لكل الموظفين العموميين نهاية الأسبوع. هذا التطبيق الذي يضمن للموظفين تسديد فواتير الكهرباء والمي والإنترنت، هذا التطبيق الذي شمل عدد محدود من قطاعات الموظفين العموميين اللي كان يشمل من بينها جهاز الدفاع المدني، موظفي جهاز الدفاع المدني وموظفي الضابطة الجمركية، الآن أصبح بحسب مدير مشروع تطبيق يابوس بوزارة المالية، أصبح التطبيق متاح لكل الموظفين العموميين نهاية الأسبوع. يعني تطلع على هذا الموضوع بتحس إنه في حلول تتعلق في واجبات المواطن للحكومة، بس في حلول تتعلق بواجب الحكومة تجاه المواطن بتلاقيلهاش حلول هذيك، بس في حلول كيف بده يدفع المواطن اللي عليه، بس هاي الحلول للأسف الشديد. حتى الموظفين مش عارفين قديش بدهم من المالية، قديش في عليهم، قديش بدهم، قديش في ظل الديون والشيكات وإلى آخره. تم خصم لعدد من الموظفين من هذه الديون، من المستحقات اللي موجودة في ذمة وزارة المالية لليوم. حتى في موظفين ما بيعرفوش قديش لهم في أو عند وزارة المالية.

0: وزارة التربية والتعليم امبارح انتشر خبر عن وزارة التربية والتعليم فيما يخص الناس اللي بتشكك في نتائج الثانوية العامة. قالت وزارة التربية والتعليم كفى التشكيك في نتائج الثانوية العامة، وستلجأ الوزارة للقضاء في حال استمر هذا التشكيك.
1: الحمد لله ما بقى عنا شيء، لا بقى في موسيقى نألفها ولا قصيدة ننظمها ولا موقف ناخده ولا بلد من نوع انه يعني تتمسك فيه بدون ما تفطسه.
0: مستمعينا ومتابعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعدهم كملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم.

معه الأمل ويمنحنا فرصا جديدة لنبدأ بثقة وتفاؤل، لنجعل هذا اليوم مليئا بالإنجاز والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة رغم كل الظروف والتحديات. صباحكم خير، صباحكم سعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: في بنزين وسولر لنوصل رام الله. طب داشر أزمة البنزين والسولر، طب هالحواجز العسكرية اللي بدها بدك 3 ساعات في المحطات وفي طوابير، وبدك تستنى 3 ساعات في محطات الوقود وثلاث ساعات على الحواجز، هاي راح ينهارك. وين بدك توصل؟ قلت لي يا صالح على رام الله. طيب ابقى قابلني إذا وصلت. عمر المواطن كله رايحة بالانتظار في الطوابير للأسف.
1: وين يا حبيبي؟
0: للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883888 مقدمة 972.

على سيرة السفر مستمعينا ومتابعينا، في القسم الأول تحدثنا عن آخر التطورات حول معبر الكرامة، ويمكن هذا الجزء الإيجابي اليوم في الصباح في ظل انتصار القطاع الخاص، المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص برئاسة رجل الأعمال نصر نصار فيما يتعلق بتمديد عمل ساعات معبر الكرامة، والتي تم الاتفاق فيها على تمديد عمل ساعات المعبر، ساعات عمل المعبر في كلا الاتجاهين اعتبارا من غدا الخميس، وذلك على النحو التالي: يومي الأحد والخميس سيعمل المعبر من الساعة 8 صباحا وحتى 6:30 مساء، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعمل المعبر من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا، والسبت مغلق في كلا الاتجاهين. ونقدر نقول انتصار القطاع الخاص.

0: أيضا تذكير سريع في أبرز العناوين التي تحدثنا بها مستمعينا. إطلاق عفوا بعد إطلاق يابوس، تطبيق يابوس من قبل وزارة المالية، والذي ليه لما بجيب سيرة الرواتب بشحت صوتي بروح صوتي؟ بتلاحظ هذا الاشي، أزمات رواتب بتحس الصوت راح، وين راح مش عارف. سمعنا على يرجع الصوت إن شاء الله.
1: طول عمرهم بيكذبوا علينا.
2: عمين يكذبوا العالم.

مستمعينا ومتابعينا، تطبيق يابوس أصبح متاح لكل الموظفين العموميين نهاية الأسبوع، وهذا ما أكده مدير مشروع تطبيق يابوس بوزارة المالية السيد مراد عمرو، والذي أكد بأن التطبيق سيكون متاحا لكافة الموظفين العموميين نهاية الأسبوع. هذا التطبيق الذي أطلقته وزارة المالية ليتمكن موظفو القطاع العام من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت. هذا التطبيق الذي شمل في البداية عدد محدد من الموظفين في القطاع العام، منهم موظفي جهاز الدفاع المدني وموظفي جهاز الضابطة الجمركية، الآن

0: بلش نشحد مننقرق بعشرين الشهر ما بنلاقي حدا يشحدنا مننزل 29 الشهر مبلش نكز على أسناننا بثلاثين الشهر بدنا نعض بأول الشهر بيسلمونا الراتب مننفس
1: للأسف دايما الحلول الموجودة دايما بتكون الحلول من جيبة المواطن، جيبة المواطن اللي أصلا هي مش مليانة والمخزوقة، خلينا نحكي مخزوقة لأنه مش لأنه مخزوقة لأنه فيها مصاري وضيعناهم أو وقعوا من هذا الخزوق، لا هي مخزوقة ما أنه مش كتير المواطن بيستخدمها لأنه مش كتير بدخلها مصاري، صح؟ في ظل أزمة الرواتب.

0: مستمعينا ومتابعينا، أيضا من الأخبار مرسوم رئاسي بشأن انتخابات التشريعي، 132 عضو انتخاب مباشر، منهم 20 مواطن مسيحي، ويصبحون أعضاء مجلس وطني بشكل تلقائي، و68 عضو يتم التوافق عليهم من غزة والضفة والقدس، و150 عضو من الخارج بانتخابات مباشرة إن أمكن أو توافق مع الجاليات.
1: هو ده المنطق؟
0: عاجبك ولا مش عاجبك؟ هذا اللي صار. لسه في ناس بيشككوا إذا رح تتم هاي الانتخابات، انتخابات التشريعي، وفي ناس ثانية بتقول الأولى نبلش في انتخابات الرئاسة. أنت شو بتقول يا صالح؟ الرئاسة، أنت من جماعة الرجوبة.

0: طيب نروح للضابطة الجمركية صالح. مستمعينا ومتابعينا، إلى رسالة وأبرز العمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع لزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي وجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا لزميل نضال الترك.

0: لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، خلينا نصبح على كل اللي بيشاهدونا عبر البث المباشر. صديق البرنامج أحمد الدياب ملا، صباح الخير لك، بتمنى لك نهار سعيد. ومريم صباح الخير يا مريم، أهلا ومرحبا فيك يا مريم. خلود يسعد صباحك يا خلود، صباح الورد حبيبتي. يلا خليني أتشجع أنزل على الأردن بعد عمر طويل، إن شاء الله خير، وإن شاء الله بيتم تطبيق هذه التطورات في القضية التي رفعها القطاع الخاص. شكرا لك خلود، صباح الخير. صباح الخير لأم ماجد، صباح الخير. أقرأ التعليق، صباح الخير وطاقم الراديو، بحب أعيد على زوجي أبو ماجد عيد ميلاده 60، العمر كله بالصحة وعافية، ويسعد صباحكم بألف خير والورد والياسمين للناس الحلوين. يسعد صباحك وخليلك أبو ماجد والعمر كله يا أبو ماجد. نروح لرسالة أم المعتزرة دايدا، صباح الخير يا أم المعتز، بتمنى لك نهار سعيد. معنا مشاركة، ألو صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: زيدك عافية، أهلا ومرحبا.
1: بكلمك مواطن.
0: تفضل يا مواطن.
1: شهر شهرين بطل فيك
0: فش غلك، تفضل. غير فشت الغل طالع بإيدنا.
1: ولا فيش في ولا فيش، كل شيء 100% الحمد لله في البلد تمام، في الوضع 100%. بس حبيت أحكي شغلي. المناطق بتقسم منظمة جمركية مع احترامي له، لكن بتحس حالك بتسمع ذكاء اصطناعي لا يفقه اللغة العربية، يعني بعد حرف الجر في كسرة. المصدر يختلف عن الفعل لفظه، الفعل الفاعل مرفوع، فيرجو انهم ياخذوا الشغلات هاي بالاعتبار. ما ضلش في البلد الا هو يحكي للاستاذ نضال، السيد نضال، ما ضلش في البلد الا انت نضال
0: ان شاء الله. بس المهم تكون الرساله وصلت من العمليات يا اخويا مواطن.
1: انا بضحك، انا بمزح، كل الاحترام لهم، كل الاحترام للعمل اللي بيعملوه، لانه بالفعل بعض اوقات الاكل اللي بناكله والشغلات هاي كلها، يعني بالعكس كل الاحترام لعملهم، وهم من اهم الاجهزه بحكي انا على مستوى الوطن كامل. صحيح. اما عن بقيه الوطن يا ست ساره،
0: فضل.
1: لا في كمان واحد بدي انتقده، معلش، قبل الوطن ماشي 100%، صالح.
0: صالح المواطن الصالح يا زلمة، شو بدك تنتقد في صالح؟ احكي لي.
1: صالح من شان الأول لما تحط أغنية بضطر أهبط الصوت بالسيارة، لما تطلع سارة بضطر أعلي الصوت على الآخر.
0: في مشكلة بالصوت، يعني ما في توازن بصوت سارة وصوت الأغنية.
1: هاي هي المشكلة الوحيدة اللي في العالم مرتني، نضال وصالح، ويمكن هم أكثر اثنين صالحين في الوطن.
0: طيب إن شاء الله بنشوف هالموضوع مع أخونا صالح الصالح. يا أخويا مواطن، يبدو لي بأنه أنت بالشارع، يبدو لي
1: أنه
0: تفضل.
1: أنا بدي أحكي شغلة جدا يعني مهمة، اللي هي
0: إيش هي؟
1: ما
0: سمعت.
1: الاستثمار أختي، الاستثمار.
0: تفضل.
1: الاستثمار، هلا انا ما بعرف شو اللي صار مع طارق النكشي ولا قصته ولا مين من ابن فلان ولا ابن علان بده يعمل شركه بترول عشان ياخذ البترول، مهمنيش الموضوع هذا كله. انا بالاخر مواطن، وزي ما انت حكيتي في النهايه الثمن من كيسي وكيسي. اللي انا بطلبه كالاتي، هل انت كيف بدنا نعطي الامان احنا لاي مستثمر بكره بدنا نقول له تعال استثمر في شيء كبير؟
0: يا عيني عليك.
1: أنا هذا السؤال اللي بسأله لما نيجي نحكي عن شركة الهدى أو أي شركة من الشركات الكبار هذول اللي فيها على الأقل 1000 موظف، يعني 1000 بيت
0: فاتحة، 1000 بيت، صح.
1: 4 أشخاص، 4-5 آلاف بني آدم بيأكلوا وبيشربوا وبيصرفوا من وراء هالمستثمر هذا. المستثمر هذا بكرة انجن وسحب المصرية كويس. اوكي، اخذنا مصرياته وعملنا بهمنيش الشخص، انا كشخص يعني مع كل الاحترام له، لكن بهمنيش الموضوع لاني انا مش داخل، بلكي في شغلات
0: احنا ما قلنا بالتفاصيل، احنا كمواطنين بنطلع عليها كمواطن.
1: انا كيف بكره بدي اقنع كمان واحد فلسطيني مقترب من برا اقول له تعال اعمل لي مشروع كبير شغل فيه الناس؟
0: كيف بدي اقول له تعال شجع الناس وابني مشروعك وعيني بعدين بدها تضرب على شغلك.
1: انا بحكي لك من اولها بدخل شريك ابن فلان وابن علمتان وابن فلان وابن علمتان مش ابني وابنك ولا ابن وزير ولا ابن رئيس معلش ولا ابن رئيس هيئة ولا مش عارف شو لا لا لا لا لا, لا. انت بتحكي عن الطبقة الاولى من الحكومة عندنا
0: صح
1: الطبقة الاولى من الحكومة عندنا اما بتشاركها يا اما هذا مصيرك تعال ابني نسوي وبالاخر احنا بناخد منك الشركة دباتك على البارد المستشفى.
0: في هيك ناس انا سمعت اذا سمعتني في البدايه قلت في هيك ناس دائما بيحبوا يسيطروا على كل القطاعات عينهم ضيقه دائما عينهم على رزقه غيرهم ولا لا يمكن هذا اللي احنا بنمر فيه
1: بس رزقه غيرهم على اول شيء الله يعطيكم لكن احنا مع كل بني ادم يجي يستثمر احنا شايفين احنا في عندك حوالي نص مليون عامل الان ما بيشتغلوش
0: صح من سبعة
1: هذول كانوا يشتغلوا بالداخل هذول المفروض احنا نجيب استثمارات نشغلهم
0: احنا لا شغلناهم وعنا ضايقه على اللي شغال
1: لا واللي عنا اعداهم
0: ما هذه للاسف
1: سوينا وبعدين احنا لازم ناخذ الحكومه عندنا لازم تاخذ رقم جينيس في خلق الاسواق السوداء جميع الحكومات في العالم بتسكر الاسواق السوداء وبتحاربها الا حكومتنا الماي عندنا سوق سوداء الماي ما تجيش تيجي على بالدوره على الدور صح ولا لا
0: صح
1: لكن اطول بدنك مي 350 شيكل بعد نص ساعه بيكون عندك كيف عندي له عنده مي وانا ما عنديش مي طب اذا انت بتحكي لي كميات المي غير كافيه طب كيف كافيه انك تبيع
0: صح
1: كيف كافيه انك تبيع لقطاع خاص يعني انا برضو بحكي للحكومه يا عمي هاي فرصه كويسه اعملوا شركه للمي تصير المي تطلع بدل التنكات المسخمين هذول اللي بيشتغلوا لحسابهم تصير تطلع من حساب الحكومة يا عم فين بترول هاي واحد اثنين البنزين الأزمة اللي عمالها بتصير لجلان البسطات اللي عمالنا بنشوفها في البلد بسطة بنزين
0: كيف مفيش بنزين
1: وفي بسطة بنزين كيف مفيش بنزين وفي بسطة بنزين وغيره وغيراته
0: يعني كيف ما فيش بنزين كيف ما فيش بنزين وفي سيارات مفللة بنزين كمان السيارات اللي
1: أضحكك على شغلة في بيت لحم مثلاً اللي هي محطة المستوطن اسمه عزران عند حسان
0: والله مبارح لسه بحكي لي شوفير يعني اعتذر عن المقاطعة مبارح شوفير والله بحكي لي بقول لي صار ما قدرتش اعبي سيارتي من البلد فاضطريت اروح على محطة جنب مستوطنة عند واد فوكين وخطرت في حياتي والمستوطنين يعني كانوا موجودين وإلى آخر بحكي خطرت في حالي بس عشان أعبي هالتاكسي وأسترزق لأنه إذا بدي أستنى 3-4 ساعات يعني بطلعش اليومية اللي أنا بدي المفروض أعطيها لمكتب ولا صاحب الضمان وإلى آخره
1: والله يا سارة يا ريت لو هيك يعني أروح طلعت بالليل على حسان ليلة الجمعة السبت ما فيش بنزين البلد في المحطات المسكرة طلعت إيه أمم كلها نمر ضفة اطلعت على سعر البنزين بتعرفي لانه اهل الضفه ما همش فيزا اسرائيليه فبالتالي بياخذ منهم كاش بتعرفي قديش كاتب سعر اللتر السولار باعه لاهل الضفه كاش
0: قديش
1: 9.44 شيكل اللتر 9.27
0: يعني زاد عليهم 3 شيكل
1: او زاد عليهم شيكل ما بعرفش سعره قديش انا بحط السولار عندي بنزين مش مهتم كثير سعر السولار ولكن سعره اصلا في المحطات في الداخل 8.30 شيكل يعني زايد عليهم شيكل على كل لتر على اهل الضفه هذا واحد اثنين ناس كثير حكوا لي حتى شباب هويه قدس كانوا يحاولوا يساعدوا الناس لانه معهم فيز كان اللي يحط فيستو على الماكينه تسحب المصاري اللي فيها هيك فبنحكي للمحترم اللي بيحكي عن المستوطنين وهذا طب ما هو قديش دخل محطات البنزين تبعات المستوطنات في الضفة الغربيه
0: بسبب هالأزمة
1: بس الاسبوع هذا
0: ان شاء الله بتكون رسالتك وصلت اخوي المواطن. شكرا
1: لا والله
0: جزيلا.
1: والله ما وصلت غير عندك وعند صالح وغير عند نضال. انتوا
0: لا سمعوا لك. سمعوا بس انا بدي احكي لك شغله. سمعوا انا متاكده انهم سمعوا، انا اكيد انهم سمعوا لانه انا كتير بتراجع في شغلات بتصير عندي في البرنامج. انا متاكده انها وصلت. بس مسكرين دينهم. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل يا اخوي مواطن؟ شو بدي اعمل؟
1: المحافظه بتلحم مع احترامي لهم بس والله ما بيطلع في ايدهم شيء، لانه القرار المركزي مش من عندنا، القرار المركزي من رام الله. ما نضحك على بعض،
0: خلصنا هون مربط الفرس
1: او بالوزارات او بالبلديات او هذا، هم احنا عارفينهم، هم اخوتنا واولاد عمامنا وقرايبنا، احنا عارفينهم يعني. بس يا عمي ما بيطلع في ايده، القرار مش من عنده، القرار من رام الله جاي.
0: شكرا شكرا جزيلا لك، بتمنى لك نهار سعيد. شكرا لمشاركتك وبتمنى الرساله ان شاء الله تكون وصلت ويتم العمل على حل كل هالقضايا. مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل اعلاني قصير واكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكم عوني.
0: أهلا بك عوني، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: برنامجنا اليوم إن شاء الله كثير في بيت وسهل وما الزيتون والزيتون وشارع كوبرا وطليقة وسدن سمعت أيضا النسائي في بيت لحم القناطر والشبرد والقطعة وخلف فندق ستار وحارة الجبرية في شارع المهد سلطة المياه راقص الجمعية الأنطونية شارع الصف والمدبسة الفواغر السوق وأيضا باب الدير. نبقى أيضا في بيت لحم مستشفى الفرنسي والسينا المقاطعة والدبس والشهيرة مستشفى جبل الموالح العين القديم وأيضا تلفزيون المهد دار الكلمة والدفاع المدني والهلال الأحمر وحرس الرئيس ومنطقة الأمن الوطني. بالنسبة للدوحة زيد بن ثابت طابون زمان واللوازم وأيضا الجورية الخضر البلوع العلوي حارس بوجة وسهل البلوع. أما ثلاث مناطق مستضخة الضخ رئيس اتجاه بيت حور بيت بصة أسكال مهندسين لعوينة في بيت لحم الكبر كرتاسكة في محديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي يسعد هالصباح، شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك.
0: مبسوط يا صالح ان المي جايه عندكم، الله يبسطك يا رب، الله يبسطك ويبسط جميع المواطنين يا رب، تيجي المي وتيجي الكهرباء ويجي البنزين والسولر وتفتح البوابات وتتسلك الامور وتنحل ازمه الرواتب والشعب مبسوط ان شاء الله، يا رب يفرجها على الجميع. مستمعينا ومتابعينا نروح للاقتصاد، الدولار يتمسك بمستوياته المرتفعة والذهب يتراجع والنفط يرتفع بأكثر من دولارين للبرميل. والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم لنا من بنك فلسطين ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
3: مستمعين الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 تموز والتي جاءت على النحو التالي. الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.05، أما سعر البيع فيصرف ب 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.30، أما سعر البيع فيصرف ب 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.47، أما سعر البيع فيصرف ب 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,030 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي لك ولكل العاملين في البنك، صباح الخير.
3: أشكرك، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل، أصبح التدريب المهني من أهم المسارات التي تمنح الشباب المهارات العملية والخبرات اللازمة لبناء مستقبل مهني ناجح، وتفتح أمامهم فرصاً أوسع للاندماج في سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة. وانطلاقاً من هذا الدور، يواصل مركز جالاكسي للتدريب المهني تقديم برامج وتخصصات نوعية تلبي احتياجات السوق، إلى جانب إطلاق حملات تشجيعية تهدف إلى تحفيز الشباب على الالتحاق بالتدريب المهني من خلال منح تدريبات وجوائز قيمة تشجعهم على اتخاذ الخطوة الأولى نحو مهنة المستقبل. للحديث عن هذه التخصصات، أهداف الحملة التشجيعية وآثارها في تمكين الشباب، يسعدنا أن نستضيف من داخل الأستوديو مديرة مركز جالاكسي للتدريب المهني في بيت لحم، السيدة أسيل حسن. صباح الخير أسيل، أهلا ومرحبا.
1: صباحك سارة وصباح كل اللي بيسمعونا.
0: أهلا أهلا ومرحبا. بداية، حدثينا عن مركز جالاكسي للتدريب المهني، رسالته، وما أبرز ما يميز البرامج التدريبية في جالاكسي عن غيرها من مراكز التدريب المهني. تفضلي.
1: جالاكسي للتدريب المهني شركة رائدة في التدريب المهني من عام 1997 بفروعها الستة في كل محافظات الوطن. جالاكسي للتدريب بيهتم انه الطالب يكون ماخذ حقه بتدريباته، بالاخير يطلع بكفاءة وتدريبات بيقدر ينزل على سوق العمل مباشرة، وما يستنى انه ينتظر دوره لتخصصات معينة او وظائف معينة، ينطلق بمشروعه، ينطلق ب لو مشروع كان بسيط او من البيت، ينطلق من هون ليبلش في حياته العملية.
0: نعم.
1: طبعا شو اللي بيميز جالاكسي التدريب؟ جالاكسي التدريب من اول يوم بهتم انه يخرج طلاب بجودة عالية، يكون مهتم انه مش نازل يتدرب من اول وجديد، نازل معه الخبرة الكافية، المهارة الكافية لي يبدع فيها ويضيف لمسته عليها.
0: نعم. أهم التخصصات المهنية التي يوفرها المركز، وكيف يتم اختيارها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل؟
1: أكيد التخصصات اللي كانت بسنة 2016 خلينا نحكي أو 2015 اختلفت اليوم ل 2026. صار في كثير تكنولوجيا، صار في كثير حكي عن الطاقة المتجددة ومجالاتها. اليوم إحنا عمالنا بنواكب، لو بنفس التخصصات بنضيف عليها وبنطور عليها لتواكب سوق العمل. كل تخصصات جالاكسي دون استثناء تم إضافة عليها بعض التخصصات أو بعض المساقات اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ومهارات الحاسوب اللي بتخلي الطالب يواكب 2026 وما بعد 2026. في عنا الكهرباء المنزلية والصناعية، برضو هي من تخصصات القديمة واللي عمالها بتتناقل بنتناقلها من سنة لسنة، ولكن بنضيف عليها الأشياء اللي تطورت بالطاقة المتجددة أو بالثلاثة فاز أو باليوم السمارت هوم، اللي كلها صار عليها لمسات كنا زمان نسمع فيها، اليوم كل بيوت بتطبقها. في عنا التكييف والتبريد، في عنا الوسائط المتعددة التجميل، ضفنا الأوتوميكاترونيكس من التخصصات اللي عليها طلب كبير في سوق العمل. واليوم برضو مع أن الأوتوميكاترونيكس تخصص قريب وجديد اللي هو كهرباء الكمبيوتر السيارات، إلا أن السنة الكل بيسأل عن السيارات الهجينة وسيارات الكهرباء، وقدرنا الحمد لله نطور عليها هاي الدورات برضو ونضيف عليها مساقات بتواكب الوقت اللي احنا فيه.
0: في ظل اعتماد ايضا المواطنين على شراء السيارات التي تعتمد على الهايبر والكهرباء للتوفير وصديقة للبيئة وإلى آخره، هذا كل التطور في مواكبة جالاكسي. أسيل، هل هناك تخصصات تشهد إقبالا أكبر من غيرها، والسبب برأيك؟
1: صحيح، يعني احنا وش بدنا نبارك لكل الناجحين في الثانوية العامة. طب احنا من يوم النتائج من يوم الجمعة شهدنا طبعا اقبال كبير من الطلاب، واحنا عادة ممكن الصورة النمطية للتدريب المهني بشكل عام انه للي ما قدر ينجح بالثانوية العامة او اللي ما استكمل. صار اصدم كل الطلاب اللي سجلوا من يوم السبت لغاية امبارح كلهم ناجحين في الثانوية العامة. فهذا يعني أنا بالنسبة إلي يعني إنجاز كبير إن زاد الوعي عند الناس، بلشوا الأهالي يخففوا عبء عن حالهم، والأبناء بلشوا يخففوا عبء عن أهليهم. إحنا اليوم يعني بصراحة رغم إن قصد جالكسي يعني ما بيعادل فصل في جامعة أو إحدى الجامعات اللي موجودة، بلاش نحكي لأن في جامعات سعرها أقل، ولكن الناس حتى القصد هذا البسيط اللي مدته سنة وبتقصد للأسف. يعني أنا مبارح يعني بيجينا ناس كتيرة معنية تدرس أولادها، ولكن حتى قصد جالكسي اللي هو يعني جزء لا يتجزأ ولا في رسوم ولا في شراء طلب ولا كل هاي الأمور، إلا أن لسه الناس بتسأل عن خصومات عن آلية دفع مخففة. طب
0: اسمحي لي في هذا السؤال أكيد. يعني في بما أنه تطرقنا لهذا الموضوع في ظل الظروف اللي بمر فيها شعبنا، التسهيلات أو الخدمات التي تقدمونها في مركز جالكسي للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمركز؟
1: سارة خليني أضحكك، أنا لما بيجي حدا مثلا وبيكون عن جد وضعه المادي صعب بصير أدور له أنا على خصم من الخصومات الموجودة. فبتزورنا والد الطالبة بدها تأخذ خصم، ما أنا ممكن أتملها الخصم خصم الإدارة اللي أنا بقدر عليه. نعم. طبعا ما لأمها لأنه وضعها سيء، والدها ما بيشتغل، كان يشتغل عامل للأسف لغاية اليوم لا العامل بيشتغل وبيقبض ولا الموظف بأخذ كامل راتبه ولا المعلم بأخذ كامل راتبه. فإحنا من أول ما صارت الأزمات في خصومات سواء مع اتحاد المعلمين أو مع الأجهزة الأمنية عملناها أو مع نقابة العمال، لأنه هم يعني لهم الحصة الكبيرة اليوم اللي بحكي لك عنهم. فأنا من سؤال لسؤال بكتشف أن والدها كاين موظف في الأجهزة الأمنية ومتقاعد.
0: نعم.
1: والمتقاعد احنا المفروض يعني كمان لسه على رأس القائمة يكون بالنسبة لنا يعني للظروف برضو الاقتصادية. فقدرنا نعملها خصم 40%، وهي اتفاقية عملناها السنة الماضية برام الله لكافة الأجهزة الأمنية بما فيهم الدفاع المدني والضابطة الجمركية. فشوف الكاست كدش فرق عليها تقريبا يعني أقل من النص بإشي بسيط.
0: نعم.
1: فبلاكوا مفر. كذلك الأمر نقابة العمال، يعني هو أي حدا منتسب برضو ممكن يأخذ خصم، وخصم تقريبا بزيل 30%. اتحاد المعلمين كذلك الأمر. فيعني أني أنا أقدر أخرج طالب بتكلفة ممكن بين 3,000 و4,000 شيكل بمهنة وحرفة بنفس الوقت بشهادة معتمدة برضو من وزارة العمل أو من التربية والتعليم ومن جالكسي للتدريب، بالإضافة للناس اللي بتحب يعني في المستقبل تطلع برا تشتغل برا أو تتخصص بأشياء تانية. في عنا شهادة الجامعة الأمريكية وهي الوحيدة جالكسي للتدريب اللي ماخذها هذا الاعتماد. طبعا الشهادة بتكون معتمدة ومصدقة من التربية والتعليم العالي بالأردن كأنه مخلص سنة بهاي الجامعة.
0: نعم. اسمحي لي أعود لنفس السؤال، أبرز التخصصات اللي تشهد إقبالا كبيرا من الطلبة وبرأيك لماذا هذه التخصصات؟
1: يعني خلينا أحكي بالأربع أيام اللي عدت في عنا تخصص السكرتارية الطبية للصبايا، اليوم الناس بتحب التخصص أكتر. كان سكرتارية إدارية قبل 3 سنين واكتشفنا أنه لا، الناس اليوم حتى مثلا الطبيب لما بيبحث عن سكرتيرة تساعده وتنظم له أموره بده حدا متخصص أكتر يفهم شو يعني تقارير شو يعني مصطلحات طبية. مش كل الناس بتكون قادرة حتى لو متخرج 4 سنين من البكالوريوس للأسف ما بيكون عندها هاي المعلومات. فإحنا اليوم دخلنا أكتر بالتخصص. طاقة المتجددة برضو بتشهد إقبال كثير واسع، زي ما حكيت لك الأوتوميكاترونكس من تخصصات اللي كثير عليها إقبال وحب من الشباب، يعني الشباب ميولهم لهذا التخصص.
0: نعم.
1: بالإضافة للكهرباء وأكيد على رأس القائمة اللي هو تخصص التجميل والوصلات المتعددة. التجميل من باب لأنه أي صبية من بيتها بتقدر تبلش مشروعها بأقل التكاليف وبأقل الإمكانيات. لو من بيتها في كتير صالونات عملنا لهم مشاريع وقصص نجاح كانت من بيتها بلشت، واليوم الحمد لله كبرت صالوناتها وفتحت صالونات كبيرة. بالإضافة لتخصص اللي هو الوصلات المتعددة.
0: نعم.
1: اللي هو التصوير. اليوم إذا بتلاحظي لو شو ما كان وضع البيت بده جلسة تصوير بعد التخريج، وبده على الخطبة، وبده تعمل حفلة، بده تصور حفلة. اليوم بطل حكر على مثلا العرس أو المناسبة، اليوم كل الناس بتحب هاي التفاصيل الحلوة،
0: بتحب توثق
1: بالإضافة للمعجنات والحلويات. برضو متخصصات القصير والبسيط واللي عليه إقبال، لأنه برضو نفس الشيء اليوم لو حفلة بسيطة. يعني أنا من يوم السبت لليوم كل يوم في حفلة تخرج عنا، نجاح أو تخرج. يعني حتى المضحك، بحكي أنا وجوزي بندردش في الليل، بحكي له زمان كنت تروح تأكل إصبعها الكنافة وتروح. اليوم بوفيهات، حلويات،
0: معجنات.
1: يعني كديش هذا الحكي منهك. للأسف في ناس ما بتقدر، وفي نفس الوقت ممكن تصير بدها تطالع الناس التانية. فإحنا اليوم توفر هدول الناس، كل ما كان في وفرة أكتر كل ما كانت أسعار أقل.
0: صحيح.
1: زمان كنت تسمع عن أسعار كتير عالية، اليوم صارت
0: اليوم
1: نوعا ما. طبعا هو التضخم موجود والأسعار العالية موجودة، بس توفر الصبايا هدول من بيوتهم بيشتغلوا، ما في أجرات عليهم، ما في عليهم مثلا موظفين أو أجرات وهي الأمور. فتوفر هاي الأمور صار سهل إنه الصبية تقدر توفر هاي الأشياء،
0: تقدر تشتغل من جوات بيتها.
1: طبعا
0: أطلقت مؤخرا حملة تشجيعية للشباب، ما أهدف هذه الحملة وما أبرز ما تتضمنه ومتى تستمر الحملة؟
1: أكيد حملة رمي الأسهم، طبعا إحنا في جلاكسي تدريب من في بيت لحم ب 2016، ومن أقدمها قبل حتى من سنة 97 اعتمدنا آلية إنه كديش الناس هدول لازم يكون عندهم وعي بالتدريب المهني، سواء بدهم يلتحقوا بالتدريب المهني أو ما بدهم يلتحقوا. فكل سنة بيكون في عنا حملة معينة، دولاب، رمي الأسهم، بطاقات، أكشط وربح. السنة طبعا كان في رمي الأسهم، طالب بزورنا بغض النظر بده يلتحق في جالكسي أو لا، مجرد أنه كان السنة من طلاب الثانوية العامة برمي السهم، وين بيكون حظه بفوت على إما بيربح هدايا فورية أو ممكن يربح دورات مجانية، خصومات معينة. وممكن أنه إذا كان السهم بالنص يفوت على منحة، المنح تقريبا 100,000 شيكل موزعة في فلسطين بكل فروع جالكسي، لكل فرع تقريبا بيطلع 6 منح. هدول ناس حبت تيجي تدرس في جالكسي التدريب، فوت اسمهم بعد ما يسجلوا على المنح، ممكن يكون اسم احدى هدول الطلاب في المنحة المجانية او الجزئية. بالاضافة انه رح يكون في سحب على ايفون 16 وسامسونج S26 بنهاية الحملة ان شاء الله. الحملة مستمرة لنهاية ان شاء الله شهر 9. بدعو كل الطلاب بغض النظر اذا انت حابب تلتحق في جالكسي او التدريب المهني او لا، زورنا مش رح يخسر
0: يعني
1: شيء. بالعكس
0: كيف يمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الحملة ودخول السحب والتسجيل للاستفادة من هذه الحملة؟
1: أكيد في طريقتين، إما بيفوت على الويب سايت الخاص بجالكسي التدريب galaxy.bs، بيكتشف مساره المهني، ممكن يسألوا السيستم كم سؤال يعرف هو أكتر شو ميوله في التدريب المهني أو التعليم، بيدخل رقم جلوسه، من رقم جلوسه بيحصل على كود، هذا الكود بيكون هدية، هذا إذا حب يكون إلكتروني، أو بزورنا بجرب لعبة رمي السهم والسهم وين بكفوة بتكون هديته.
0: نعم، يعني إلى جانب الجوائز، ما الرسالة التي تسعون إلى إيصالها للشباب من خلال هذه الحملة وهذه المبادرة؟
1: أكيد سارة، هي رسالتي ورسالة كل حدا موجود في بيت لحم. من قبل تقريبا أقل من شهر كان في عنا حفل تخريج لجالكسي التدريب ولطلاب. هي رسالتي ورسالة كل حدا مؤثر في هاي البلد، وكل حدا بيحاول انه يعدل في هاي البلد. احنا للأسف في ضائقة مالية كبيرة، في عبء كبير على الأهالي، وانا يعني كثير بتعاطف في موضوع الأهالي وقدراتهم وإمكانياتهم، خاصة بيت فيه أكتر من خريج وأكتر من توجيهي وأكتر من طالب بدرسه. فما في داعي ان احنا نهلك حالنا بتكاليف كبيرة من ناحية. تاني إشي بإنه موضوع البطالة، يعني أنت بدك تدفع كل هاي المبالغ، بدك تخرج طالب ابنك من الجامعة، همك يكون معه شهادة لمستقبله أو شهادة يعمل عليها أو يشتغل عليها. إحنا اليوم إذا بنشوف حتى توجه وزارة العمل كل يوم في لهم رسالة، طبعا يعني بتوجه رسالة لكل حدا مآمن بالتدريب المهني بغض النظر تابع لجالكسي أو مش تابع. إحنا بنحكي عن سوق فلسطين وسوق بيت لحم بالذات، للأسف إن إحنا من 3 سنين الأوضاع المالية بتسوء، وكل عمالة ما بنتقدم بنشوف ضائقة مالية، أزمة بنزين، أزمة ذهب، أزمة كذا، دولار،
0: بطالة
1: للأسف. فإحنا بنحكي عمالنا بأقساط مرتفعة جداً، وللأسف بعد التخرج بطالة عالية جدا. فالتدريب المهني إذا ما وفر لك مكانك في سوق العمل على الأقل بيأمن لك حرفة ومهنة تعمل عليها سواء بشكل فردي أو تشتغل في مشروع خاص فيك. وهي رسالتي لكل الشباب، فكروا قبل ما تفوتوا بأي تخصص، اسألوا. للأهالي كونوا نصحين لأولادكم أكتر من تابعين. في ناس جاري درس كذا،
0: قسم استشارة للطلبة أسيل في أكيد. داخل المركز يعني إلى أي مدى يحرص المركز على توفير تدريب عملي يؤهل الطلبة لدخول سوق العمل المباشر؟ هل لديكم شراكات مع مؤسسات أو شركات لتوفير فرص تدريب ميداني أو تشغيل للخريجين بعد التخرج؟
1: هلأ احنا شوفي، احنا في جلاكسي التدريب كل تخصص فيه إلى مشغل خاص فيه. يعني احنا ما بنعطي نظريات نهائيا. من اول يوم الطالب يفوت مثلا على مشغل الكهرباء بيكون كل الاشياء اللي بيحتاجها والمعدات اللي توصل له، خلينا نحكي المعلومات بنسبة 80% موجودة في المكان. فإحنا مش محتاجين إنه ننزلهم على سوق العمل إلا ليشوفوا شو موجود عش في الشارع، شو موجود في المباني، شو موجود في الصالونات، شو موجود بالشارع خلينا نحكي. ولكن إحنا كل المشاغل لكل حدا زارنا بيعرف إنه جالاكسي للتدريب بتوفر فيها 80% من تجهيزات كل تخصص. وهي شرط من شروط وزارة العمل، إنه أنا ما بقدر يعني أخذ ترخيص مثلا الأوتوميكاترونكس إلا لما يكون كراج خاص فيه في المعدات. 70% من تجهيزات التخصص لازم تكون تابعة لجالاكسي، مش إني أنا خاص بنزلهم مع أي حدا وخلص. تكملة لهذا الجزئية للسبعين بالمئة أكيد بيكون في شركات مع مؤسسات، مع مستشفيات، مع معلمين بمجالاتهم. أنا بالنسبة إلي لما بدور على مدربين ما بدور على حدا بس مثلا مهندس كهرباء، أنا بدي فني نازل على الورشة، مقيم الورشة، خاتم بالورشة طبعا، يعني بعرف يتعامل مع الناس، بعرف يسعر للناس. يعني الموضوع صار أبعد من أني أنا بس تعلمت كهرباء وخلصت، أبعد بكتير من هذا الموضوع. وبالإضافة إنه كيف بدعم أنا طلابي، إحنا في عنا جانب تدريب 120 ساعة. الطالب بفضل إنه يختار هو المكان لقرب منطقته، خاصة في الظروف اللي إحنا فيها. ما بصير أنا مثلا طالب من بيت فجار أجي أخليه مثلا يتدرب في مستشفى الحسين وهو في عندهم مثلا مستوصف أو في عندهم مركز طبي ممكن يتدرب فيه. بالإضافة لأن كل طالب تخرج من عنا بيفتح مشروعه أو بيشتغل في مكان إحنا بنعمل له قصة نجاح. طبعا كل التكاليف بتحملها جالاكسي تدريب لنبين نجاح الطالب ونجاحنا احنا.
0: جميل. نصيحتك لطلبة الثانوية العامة والشباب الذين لا يزالون مترددين في اختيار مسار التدريب المهني بدلا من المسار الأكاديمي التقليدي، وأيضا كيف يمكن للراغبين معرفة المزيد عن التخصصات وآلية التسجيل والالتحاق في جالاكسي؟
1: أكيد أول إشي أنا بنصح كل طالب ثانوية عامة اسأل واحكي ودردش في الموضوع. واليوم يعني صراحة صار في يعني يمكن على وقتنا شوي ما كان موجود، اليوم في وسائل أو أدوات ذكاء اصطناعي ممكن يستشيرها إذا هذا ما فيش حواليه، يسأل حواليه. أكيد كل حدا في ناس متعلمة بالتخصصات المهنية، في ناس متخصصة بالتخصصات الأكاديمية والجامعية. أول إشي ميول الطالب وين؟ ثاني إشي إمكانيات الطالب وين؟ في كثير طلاب بدرس سنة في الجامعة ما بقدر يكمل السنة الثانية. شوف إمكانياتك، افحص إمكانياتك، هل أنت قادر أنك اليوم تتغدى منسف؟ فروح على المنسف، مش قادر روح على اللي أنت بتقدر تأكله. أنا دايما بحكيها، للأسف في ناس اليوم عليها أقساط مش قادرة تسجل حتى بالفصل الجاي. فهي أول إشي شوف وين المكان اللي أنت رح تلاقي منه وظيفة ودخل، مش عبء، مش ضروري الطالب يضل عبء 4 سنين على أهله. وفي نفس الوقت الأهالي ينصحوا أبنائهم، ما للأسف في أهالي. أنا امبارح صار يعني موقف، يعني ست كبيرة زوجها متوفي، انبسطت كتير إنها بتسأل، يعني حتى في طلاب عنا مداومين صارت تسأل فيهم شو استفدتوا شو درستوا. فاسألوا، السؤال بلاش، والمعلومات اليوم أي حدا بيقدر يوصل لها بكل سهولة. كيف ممكن الطالب يزورنا؟ ممكن أي حدا، إحنا موجودين على باب سكاك، يعني بتمنى من الجميع دون استثناء يزورنا، يشوف جالاكسي عن قرب، يشوف المستشارات التدريب جميلة. مستشار التدريب عندهم كل المعلومات الكافية اللي ممكن يعطوها للطالب ويكتشفوا وين أكتر ميولة، ومن هون ممكن إنه ينطلق أو حتى يكون صورة جديدة. وأنا بحكي كل طالب بيزور جالاكسي بغض النظر شو ما كانت خلفيته إلا ما يلاقي إشي قريب على حياته وقريب على إمكانياته.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مديرة مركز جالكسي
1: العفو سامي.
0: للتدريب المهني في بيت لحم السيدة أسيل حسن، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأتمنى لكم كل التوفيق لكم ولطلبة جالكسي مستمعينا ومتابعينا. شكرا لكل اللي شاهدونا عبر البث المباشر واللي تواصلوا معنا عبر واتساب. يسعد لي صباح الجميع، بتمنى لكم نهار سعيد، وأنا وصلت معاكم لنهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. لضيق الوقت بدون صار لازم ودعكم، اعتمدوها مني، صار لازم ودعكم. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: صوت مارو قول لي كده مارو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمسطونس وشايف منظر من ذوقي وحده كتكوتك قاعده قدامي لابسه اخضر فستق

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة؟

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: راديو بيت لحم الفيلم. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
3: حديث البلد،
4: كونوا على الموعد.
3: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم دائما وأبدا. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلوا على الله دائما في كل عمل بتعملوه أو بكل شيء ممكن إنكم بدكم تعملوه خلال الفترة القادمة. دائما توكلوا على الله رب العباد وتفائلوا بالخير تجدوه. حديث البلد معكم على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت. أهلا وسهلا بالجميع سواء كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود.
1: يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي انت يا فضل.
0: اليوم الأربعاء 29/7/2026، 6 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وأيضا راديو مرح من الخليل على 100.8 FM. بإمكانكم متابعتنا أيضا من خلال البث المباشر على فيسبوك مرح أف أم ومرح أف أم لايف وبيت لحم 2000 وأيضا من خلال التلفزيون بتفوتوا على الشاشة الرئيسية إذا حابين تشوفونا بوضوح وتسمعونا من خلال التلفزيون التفاعلي وأيضا من خلال منصة تيك توك. انتوا ابعتوا لنا تعليقات وما تقلقوا أنا بقرأها على الهواء مباشرة. وصالح بسمعكم الأغنيات على هندسة الصوت وإيهاب النتش من الخليل وتحياتي لكم أنا سمر الدبس. إيش بدكم يبعث لكم جواب ولا مصاري؟ كلام حلو أكتر ولا مصاري أكتر؟ شو اللي بدكم إياه بالضبط؟ ابن فلسطين مساء الخير ست سمر، كيفك خيت؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا. يا الله شو بحترم المحترمين والمؤدبين لما ببعثوا هيك مسجات حلوة راقية مؤدبة. مساء الخير ست سمر كيفك خيتي؟ أه؟ ست سمر وخيتي بنفس الوقت، يعني مع أنه بقبل واحدة خيتي. أه خلينا هيك دائما مع المهذبين وأهلا وسهلا بالجميع. شفتوا ما أدب ابن فلسطين؟ هيك ولاد فلسطين دائما مؤدبين. والله ما بمزح، ما تفكرون انه عم بمزح معكم، وحياة الله انكم مؤدبين. هلأ الولاد فلسطين اللي مش مؤدبين هدولي تركيبتهم غلط، في شي غلط في دمهم، في شي غلط. أما الابن ابن فلسطين اللي عنده حرارة روح وحرارة بالدم وخوف على بنت بلده هيك بيكون بالضبط، غيور على بنت بلده، بخاف عليها بيحترمها بنفس الوقت، ولو عنده أي انتقاد لإلها بيكون بطريقة مهذبة مش بالفضايح والتشهير و الابتزاز وهاي الأمور.

يا اخي ابعث لي اي اشي انا قابل، المهم تبعتوا اي شيء بالبث المباشر، مسج، كومنت، هدايا اللي بدكم اياه، اشتراكات، متابعات، المهم تبعتوا اي شيء، احنا موجودين معاكم لحتى نعطيكم جرعه من الاخبار وايضا من اخر التطورات الميدانيه والمحليه والعالميه. حضروا حالكم يا اخوان للموجة الحارة اللي رح تبلش ابتداء من بكرة، في ارتفاع على درجات الحرارة، ورح تكون هاي الارتفاعات متتالية ولافتة مع تأثر البلاد بهذه الموجة متوسطة القوة. ابتداء من بكرة الطقس حار، ويوم الخميس حار، ويوم الجمعة حار، حتى يوم السبت القادم والأحد أيضا استمرارية ارتفاع درجات الحرارة. اليوم بالقدس 33 درجة مئوية مع طقس حار، في بيت لحم كذلك، في الخليل أقل بدرجة، بأريحة 42 درجة مئوية، للمعنيين بعمان 34.

0: الدولار اليوم ب 3.05، كمان ارتفاع طفيف على سعر الدولار. الدينار ب 4.30، اليورو ب 3.47، وللمعنيين بالذهب اليوم كمان في انخفاض على أسعار الذهب، الأونصة ب 4027 دولار، والفضة ب 57.55. اليوم للمرة الثانية على التوالي ما لقيت بنزين في محطة المحروقات، المحطة اللي هون على القريبة من الإذاعة، محطة الجراشي الرئيسية أو مش الرئيسية، الجديدة أجدد واحدة، فمسكرينها ما في نهائيا لا بنزين ولا سولار. هي أول مرة بلاقيها مسكرة. مبارح أنا فوتت وهي سكرت، اليوم لا، قبل ما أفوت هي مسكرة، فبكرة الله أعلم كيف رح يكون الوضع. أنا معي شوي بيكفوني كم يوم، بس بعد هيك شو بدنا نعمل إذا ما قدرنا إن نسكر ونقعد في البيت؟
1: كل حاضر بيّلت عالكازية، لا سولار ولا بنزين.
0: لطعميني تم روتين، عبيلي لتر بنزين. لا دولار في البنك، عبيلي لتر سولار في التانك. تتواصل أزمة الوقود، مع أنه كل يوم بيطمنونا وكل يوم بيقولولنا في توريد وكل يوم بيقولولنا في نسبة يعني ارتفعت عن الماضي الأيام السابقة بنسبة التوريد، وكل يوم بيقولولنا أنتوا طولوا بالكم واهدوا، لحد ما هديت لأبعد درجات من الهدوء، وهي اليوم ما لقيت بالمرة ولا نقطة بنزين. الأزمة ما زالت موجودة وتتواصل وسط يعني طوش ومشاكل وازدحامات في المركبات أمام محطات الوقود، وإغلاق عدد منها بعد نفاذ الكميات، في وقت حمل فيه نقيب أصحاب محطات الوقود بفلسطين سامر أبو حديد الأسباب إلى أزمة مالية مرتبطة بآلية توريد المحروقات، وبيأكد أنه أصحاب المحطات أوفوا بجميع التزاماتهم المالية ولا يتحملون مسؤولية النقص الحاصل. قطاع الوقود بيقول أبو حديد أنه للأمانة ما بيعاني من أي التزامات مالية تجاه الجهات الرسمية، ما علم أي مشاكل نهائيا، إلى أنه جميع أصحاب المحطات يعني سددوا ما عليهم من مستحقات. وهاي المشكلة الحقيقية تكمن وين؟ في الجانب المالي المتعلق بعملية استيراد المحروقات. بيقول المعلومات المتوفرة حاليا تشير إلى أن الشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات بتطالب بالحصول على مستحقاتها المالية. طيب مدام محطات المحروقات بيقولوا إحنا مستوفيين كل الالتزامات اللي علينا، ما علينا ولا هالقد متطلبات مادية، والشركات الإسرائيلية بتقول بدكم محروقات يعني أعطونا المستحقات المالية، وين الخلل؟ أين يكمن الخلل؟ بيعتبروا أنه انتظام عملية السداد سيؤدي إلى انتظام عمليات التوريد. سددوا بنعطيكم، بنورد لكم، ما بتسددوا ما بنورد لكم. طب ما المحطات ملتزمين بالمطلوب منهم ماليا، معناته وين المشكلة؟ حتى ترجع الكميات إلى مستوياتها الطبيعية عليكم بانتظام عملية السداد. إذا رحنا للحكومة والمالية وحكينا لهم طيب أنتوا مدام بتاخدوا من محطات المحروقات الالتزامات المالية اللي عليهم وما عم تدفعوها كاملة للمورد الإسرائيلي، معناته الخلل عندكم، وين باقي المصاري؟ وين عم بتروحوا فيهم؟ عم بدفعوا فيها منها رواتب، عم بيسلكوا حالهم. ليش؟ لأنه بيقولوا كمان إحنا في إلنا مصاري عند الإسرائيليين مش عم بيعطونا إياها، ومين اللي ضايع بين حانا ومانا؟ إحنا المواطن.

اليوم وزير المالية سلامة كشف أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى نهاية المطاف اقتصاديا وماليا في علاقتها مع إسرائيل، وبيحذر من أنه أي قطع للعلاقة المصرفية رح يشل قدرة الفلسطينيين على الحصول على خدمات أساسية. أبرزها إحنا جايين، كنت عم بسألكم عن شو الأزمة الجاية ممكن تكونوا بتتوقعوا. فعلا أبرزها الكهرباء، ممكن خلال الفترة الجاي يصير في عنا أزمة في الكهرباء، وحاليا في أزمة بالمي وأزمة بالوقود، وهذا طبعا الكلام سيجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة ومعاناة.

0: الحريق.
1: وإحنا بهاي الحالة شو بدنا نقول؟ بلا شدوا الهمة، بلا اقعدوا في البيت وقعدوا ساكتين وعاقلين، خليكم. أنا بقولكم أصبروا كمان، الصبر مر لكن ثماره حلوة، رح تذوق الحلاوة في يوم من الأيام. من يتحلى بالصبر يستطيع أن ينال ما يريد. من يملك سبب يعيش من أجله. كلياتنا عنا أسباب للبقاء على قيد الحياة، صح؟ كلياتنا. اللي عنده أمه وأبوه بده يعيش عشانهم، اللي عنده أولاده بده يعيش عشانهم، اللي بده يعيش عشان حاله، اللي بده يعيش عشان مرته، إلا هاي إنسى. كل شيء، المهم كل واحد عنده شغلة أو سبب إنه للبقاء على قيد الحياة أو للعيش، يستطيع أن يتحمل معظم الصعاب. صعاب، معظم الصعاب. الصعاب، عارف شو عن الصعاب؟ يعني أصعب شيء بالحياة ممكن إحنا نتحمله طالما إحنا بدنا نعيش. أما اللي ما بده يعيش مش مستعد إنه يتحمل ولا

0: عن تعلم، عن فهم، عن فهم، ولا تصبروا على مرارة الجهل. يعني تكونوا عم تصبروا أنتوا فاهمين، ولا تصبروا أنتوا جاهلين مش عارفين رأسكم من رجليكم.
1: صبري طيب كفاية العمر عدنا.
0: أهلا يا رامبو، أهلا وسهلا، نورت. الصبر مفتاح الفرج.
1: مش راجع بكرة تاني.
0: الصبر تنال به ما تتمنى.
1: نسيو زماني في ثواني.
0: والصبر زين. واللي بيصبر يا اخوان شو بنول. والله الصبر زهق منا وإحنا عم نصبر، فشو بدنا نعمل؟ المهم فاكهة الصبر نزلت ولا بعدها؟ مشان اللي بده يصبر يأكل حبة صبر، يمكن هيك يقدر إنه يصبر.

0: عشاني.
1: الصبر يا اخوان لا يعني انتظار الزمن يعني يجيب لنا ويحقق لنا أمنياتنا. الصبر يعني أنه نستمر إحنا على الصبر، ما نزهق من الصبر. يعني قد ما تصبروا لسه يعني قديش صبرتوا؟ 10 من 10؟ لا. 9 من 10؟ لا. 8 من 10؟ لا. إحنا صابرين لسه 5 من 10، لسه في قدامنا كمان 5 نتعلم فيها الصبر. شكرا يا رامبو، الله يسعد قلبك.

طيب للي رايحين إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، بن نعيم سالك، مراح رباح سالك، زيف سالكة، كرمة سالكة، فرش الهوى حاليا هي فاتحة، ولكن في أزمة للطالع من الخليل، لأن كمان راس الجورة كثافة سير بالاتجاهين. يعني منيح إنه لهلأ راس الجورة فاتحة، بس إنه ما بعرف ليه في أزمة للخارج وللطالع وللفايت. المهم ديروا بالكم إن بيونس مغلقة، مشان هيك يعني فاتحين راس الجورة. العروب العجوري مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، المنشية مغلقة، النشاش حاليا فاتحة وسالكة، والفحص سالكة ودورة سالكة. ورافقتكم السلامة مستمعينا الكرام، وما كنتوا عم بتروحوا أو عم ترجعوا لبيوتكم من أشغالكم من أماكن عملكم للي بيشتغلوا حاليا، فديروا بالكم على الطريق، ما تستخدموا الموبايلات، وخليكم مركزين حتى لو يعني بالكم بالكهرباء، بالمي، بالمحروقات، بالمواد الغذائية، بالمعاش اللي هلأ مفلسين أصلاً، إحنا بآخر الشهر مزبوط، والله أعلم متى يكون في رواتب. فبعرف إنه عائلكم هيك عامل تك تك تك، يعني بلف وبدور بكل الاتجاهات، بحاول العقل إنه يركز ويستوعب شو صاير في البلد وشو صاير فينا إحنا كمواطنين. لكن زي ما قلت لكم، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. نضال بيقول راس الجورة سكرت، كان هسه هناك. يعني التحديث اللي واصلني يا خال نضال على الساعة 3:10، يعني الساعة حاليا يعني إلها تقريبا يعني 10 دقائق. أوكي، ممكن تكون، مش هذا اللي بنقوله، مع كل دقيقة بتتغير أحوال الطرق. امبارح حكينا عن موضوع المحكمة، صح؟ القضية اللي رفعوها على الإسرائيليين في المحكمة الإسرائيلية بخصوص جسر الملك حسين أو جسر الكرامة، إنه ليش إحنا بنعاني في هذا الجسر وما في حرية بالتنقل. على ما يبدو إنه هي المحكمة قبلت القضية، وإن شاء الله في حكي إنه رح يكون في تمديد لعمل ساعات المعبر بعد النجاح بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة. المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بيأكد بدء تحرك قانوني أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإنهاء القيود المفروضة على دخول كمان البضائع، مش بس

مواطنين من دول العالم عبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وفتح المجال أيضا أمام التجارة الفلسطينية بعيدا عن الاحتكار الإسرائيلي، لأنه بالفترة الأخيرة كمان صار يمنعوا شركات فلسطينية من الدخول أو إدخال البضائع إلى قطاع غزة، والاكتفاء فقط بشركات يمكن شركتين أو ثلاثة إسرائيليين هم اللي يدخلوا البضاعة لقطاع غزة. وهذا طبعا عن قديش ممكن يأذي الاقتصاد الفلسطيني أكثر وأكثر. مشان هيك بالإضافة لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة، العمل جاري اليوم لأيضا رفع القيود المفروض على دخول البضائع الفلسطينية من العالم كله إلى قطاع غزة من خلال كرم أبو سالم.

يعني الحديث إنه معبر الكرام إن شاء الله سيعمل بتمديد ساعات إضافية خلال الفترة القادمة، مش بس يوم الأحد والخميس، كل الأيامات حتى يوم الجمعة رح يكون في تمديد لساعات العمل، ما عدا يوم السبت رح يكون مغلق. يعني ممكن يكون للساعة 6 في بعض الأيام وللساعة 5 في الأيامات الأخرى. للمحروقات حتى الآن ما في أي تحديث على موضوع المحروقات، معظم المحطات أغلقت اليوم بسبب نفاذ الكمية اللي وصلتها، ما في أي أبديت على موضوع المحروقات. وزير المالية بيقول يعني وبتوقع من خلال تقديراته أن البنوك الإسرائيلية رح تنفذ هاي المرة تهديداتها، وإسرائيل تعمل على تصفير أموال المقاصة المحتجزة وقيمتها 6 مليار دولار. يعني إحنا بدنا من الإسرائيليين 6 مليار دولار. في كمان بدائل عم بيشتغلوا عليها للعلاقة المصرفية من خلال خطوات يعني ممكن ياخذوها بعين الاعتبار، أبرزها تقليل استخدام الشيكل. على فكرة التهديد يعني من 1.9 ل1.10، من 1.9 يعني بعض البنوك في بنكينها عم بيهددوا ب1.9 والبنك الثاني ب1.10. وزير المالية بيقول وصلنا إلى نهاية المطاف مع إسرائيل اقتصاديا وماليا. أهلا دكتور، مساء الورد. على فكرة وزير المالية كمان بيقول وبيوضح أكثر وأكثر في الموضوع، يعني قطع العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية. شو بيعني هذا الكلام؟ يعني لا مي لا كهرباء لا بترول رح يوصل لفلسطين. يعني الأزمة زي ما قلنا في البداية ما رح توقف على المحروقات حاليا ولا على المي اللي هي أصلا موجودة قبل المحروقات، أزمة المياه، وإنما أيضا ستصل إلى موضوع الكهرباء في الفترة القادمة. مع قطع العلاقات الاقتصادية والمالية رح ندخل في أزمة مياه وكهرباء ووقود.

وأنا شو بقولكم يعني من بداية البرنامج، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. شو أخبار فاكهة الصبر؟ أدي سعرها نزلت ولا لا؟ إذا فاكهة الصبر غالية، الصبر غالي يا إخوان، مطلوب منا نصبر، والصبر غالي بالفترة الحالية. لا، وبطلع لك حدا من نقابة أصحاب محطات الوقود وبقول للمواطنين يا إخوان طولوا بالكم، اطمنوا، في توريد ومستمر، وحتى لو كان بكميات قليلة بس في توريد. ما لحقتوا اليوم بتلحقوا بكرة، ومين اللي بلحق بكرة يا إخوان؟ مين اللي بلحق؟ هو نفسه اللي عبى اليوم واللي عبى مبارح هو اللي بلحق، سبحان الله، لأنه أنا من مبارح ما عندي واليوم ما عندي، ما لحقت، فمين اللي بلحق؟ كل يوم نفس الأشخاص اللي بيلحقوا للأسف. لازم يكون في معهم بطاقة ختم إنه فرجيني آخر مرة أنت عبيت، يكتبوا يختموا، هذا المفروض يعني عشان يكون في عدالة بالتوزيع، مع إنه دافعين مش ببلاش، ومع هيك عم بنطالب بعدالة التوزيع. نسبة السولار اليوم أعلى من البنزين 30% فقط، وإحنا بحاجة إلى 120% لمدة أسبوع حتى تعود الأمور لطبيعتها. مين معصب يا إخوان برضو هاي المرة؟ مش لا على المحروقات ولا على أي شيء آخر، على الوضع السياسي في البلد، الهيكلية من أعلى الهرم إلى الأسفل. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب اليوم ومبارح واللي قبله كل يوم عم بطلع كلام وعم بنتشر وبصير ترند صراحة فلسطينيا. جبريل رجوب بيقول اتفقنا بال2021 مع كل الفصائل على إجراء انتخابات لكن ألغيناها. اتفقوا مع كل الفصائل بال2021 إنه يكون في انتخابات بس ألغوها، وبيعترف أنه ألغيناها. لا يمكن إجراء انتخابات دون إرادة وتوافق وطني. في مثلث اسمه وحدة وطنية وإصلاحات وتجديد شرعية النظام السياسي، وهذا كله شو بده؟ انتخابات ديمقراطية ووحدة وطنية. ما في حاليا الطريق إلى الحكم فقط من خلال صندوق الاقتراع، لا في توريث ولا في مندوب سامي، ولا بدنا ميلاد نوف، ولا بدنا بطيخ ولا بدنا صبر يا إخوان. يعني نرفزوا للزلمة، لا بدنا فلان ولا بدنا بطيخ، بدنا حكم فقط من خلال صندوق الاقتراع. ما بدنا توريث، ما بدنا ابن الرئيس وابن عم الرئيس وأخو مدري مين وفلان، بدنا صندوق اقتراع. يعني أنا مش أنا اللي بدي، أنا بفسر الكلام اللي بقوله جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. هو متى كان الرئاسة وراثة؟ يعني هو نظام ملكي، النظام الملكي توريث، بس النظام الرئاسي ولا مرة بيكون توريث. المفروض أن يكون في صندوق للاقتراع والتوجه لهذا الاقتراع وهذا الصندوق بأسرع وقت ممكن. مبارح حكى أنه قبل المجلس التشريعي لازم يكون في انتخابات رئاسية، صح ولا لا؟ معه حق الزلمة، لازم أنه إحنا نروح للانتخابات الرئاسية وبعد هيك للانتخابات التشريعية. إحنا ما بدنا هيك ولا هيك، خلينا نروح لبريك، بنتابع الجزء الثاني من حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. خلينا أقول مساء الخير لأم إبراهيم الدغامين. أهلا وسهلا، أنا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تكوني أنت بألف خير. أبو حسن تقاطقة، الله يسعد المساء، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أبو لؤي يسعد مساكي، والله أكتر من هالصبر ما أظن نصبر، الله المستعان. لا لا لا لا لا، بدنا نتعلم نصبر أكتر وأكتر. أبو لؤي كيف وصلتي من بيت لحم للخليل؟ لا أنا في بيت لحم بعدني، يعني 10 دقائق بكون بين وبين الشغل والبيت، ما طلعت على الخليل اليوم. جلال محمد، الوهم نصف الداء والإطمئنان نصف الدواء والصبر أولى خطوات الشفاء، صبرا أيها المبتلى المبتلي، فلو علمت ما لك عند الله لبكيت فرحا. شفتوا؟ اصبروا اصبروا، لسه لسه لازمنا مزيد من الصبر.

0: طيب كنا حكينا عن الحملة الدولية لمناهضة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطبعا سمعنا كثير روايات تتحدث عن هذا الموضوع المؤلم جدا، فمشان هيك بدنا نحكي بتفاصيل أكثر مع المنسق العام لهذه الحملة السيد يوسف عمايرة ضمن حديث البلد. سيد يوسف مساء الخير.
1: مساء الخير، مساء النور إليك ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين في كل مكان.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الأسرى والأسيرات بيعانوا من كل شيء داخل سجون الاحتلال، واليوم حابين نعرف تفاصيل أكثر عن الحملة الدولية لمناهضة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأسرى، وعن يعني كيف وصلكم الموضوع وإجت هاي الفكرة ولوين وصلت بالذات.
1: الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي والاغتصاب ضد الأسيرات والأسرى في السجون جاءت نتيجة عمل دؤوب استمر لفترات طويلة متتالية ومتراكمة، بدأت من جمع
0: نعم. سيد يوسف،
1: بدأت من جمع الشهادات والوثائق وتسجيل وتوثيق هذه الشهادات وفق الأصول الدولية ووفق متطلبات الدولية خاصة. بعد التأكد من وجود الشهادات وتوثيق هذه الشهادات ونقلها إلى مكان آمن في نقطة ما على وجه هذه الأرض، تكاثفت الجهود من أجل الخروج إلى العلن والخروج من حاجز الصمت وكسر حاجز الصمت.
0: نعم.
1: كان الأمر انطلق في بداية الأمر من مجموعة من الأسرى وأنا أحدهم، تحررنا في الفترات الأخيرة من السجون. نتيجة العنف اللي لاحظناه وشفناه بعينينا وشهدناه داخل هاي السجون وحجم المأساة اللي وقعت على أخواتنا الأسيرات وعلى إخوتنا الأسرى، ومن ثم امتدت الجريمة وامتد التأثير إلى أهالي الأسرى بعد الإفراج عنهم، وخصوصا زوجات الأسرى وبنات الأسرى وأبناء الأسرى، هم في بين المطرقة والسنديان نتيجة الضغط الهائل المتولد داخل نفسية الأسير المفرج عنه نتيجة تعرضه لصدمة لم تكن يوما ما متوقعة لديه ولم تكن أيضا متوقعة عند أي إنسان على وجه هذه الأرض. حجم الجريمة هو كبير جدا، حجم الصدمة هو كبير جدا، حجم المأساة هو كبير جدا، وبالتالي الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الحملة وإطلاق هذه الحملة بشكل فعلي كانت جهود مضنية وجهود كبيرة، جهود استمرت الليل بالنهار، تكاثفت من خلال مؤسسات الأسرة جميعها، هيئة شؤون الأسرة ونادي الأسير الفلسطيني
0: محليا وعالميا. عم توصل هاي الحملة ولا فقط محليا؟
1: الحملة هي من اسمها دولية، الهدف منها على نقطتين.
0: طيب لوين وصلت هاي الحملة يعني من بدايتها وحتى اليوم؟ شايفين في نتائج إيجابية؟ شايفين في ردود على موضوع الحملة ولا مجرد كله كلام؟ يعني احنا بنعرف الإسرائيليين وتعنتهم والضغوطات اللي المفروض انها توقع عليهم تكون كبيرة جدا، هل هذه الحملة تحقق الغرض المرجو منه في الفترة الحالية؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحملة انطلقت بشكل غير تقليدي من أجل عمل غير تقليدي أيضا للوصول إلى هدف غير تقليدي. الهدف المرجو من هذه الحملة هو إيقاف ظاهرة العنف الجنسي والاغتصاب ضد الأسرى في السجون، والأمر الثاني نقل الضحايا وأبنائهم وأسرهم وعائلاتهم إلى منطقة الأمان وإلى خط الأمان. عملية التوثيق التي تمت من أجل الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة تمت وفق بروتوكول إسطنبول والأطر القانونية المنبثقة عنه وفق الشروط الدولية التي يتطلبها عملية التوثيق. هذا الأمر استهلك جهود كبيرة، اليوم إن أكثر من وفد متواجد حول العالم، وعن قريب إن شاء الله رب العالمين خلال أيام قليلة وأسابيع قليلة راح يكون هنالك تأثير دولي حقيقي على أرض الواقع. خلال الأسبوع الأخير من اللي احنا اليوم موجودين فيه، أي بعد أسبوعين من انطلاق الحملة، عمليا الرسائل اللي اتصلنا من خلال المحامين اللي بزوروا السجون، العنف الجنسي تحديدا هنالك انخفاض بسيط جدا في هذا من خلال المنحنى او من خلال المنحدر. هذا يدل على ان هنالك نتائج فعليه على ارض الواقع، ولكن في حقيقه الامر ليس هذا الهدف اللي احنا بنسعى له ولا هذه النتيجه اللي احنا بنسعى لها. احنا بنسعى في الاساس الى وقف هذا العنف بشكل نهائي ودائم وقطعي. الثاني هو محاسبه الجناة على افعالهم الشنيعه اللي أدى نتيجتها إلى سقوط العشرات من الضحايا. إحنا اليوم نتحدث عن 200 ضحية تقريبا تم توثيقها بشكل فعلي وفق الأصول. الجزء كبير من هاي التوثيقات ما تم الإعلان عنها وما تم التصريح فيها لسرية ولخصوصية الأمر ولإنجاح الأمر تماشيا مع القوانين ومع الأمور المتطلبة بخصوص محكمة الجنايات الدولية.
0: نعم.
1: اليوم وفودنا
0: عدد ذكرت 200 تقريبا اللي تعرضوا لمثل هذه الحالات وهذا النوع من العنف.
1: حتى إحنا نكون صريحين يعني. نعم. بشكل قطعي وبشكل حتى يعلم الجميع حقيقة ما يجري، العنف الجنسي هو درجات وهو متفاوت من درجة إلى أخرى. أنا عندما أتحدث عن التفتيش العاري وعندما أتحدث عن الاحتكاك المباشر أثناء التفتيش بالعاري، أيضا هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع العنف الجنسي الممارس ضد أخوان الأسرة.
0: نعم.
1: وبالتالي فإن النسبة الأكبر من إخوان الأسرة تعرضوا له هذا الأمر. عندما أتحدث أنا عن 200 حالة تم توثيقها، أتحدث عن 200 حالة هي الأصعب بين الأسرة والتي يعني تم توثيق يعني أمور يندى لها جبين العالم. وحقيقة يعني الأمر هذا ما بيتم يعني من ناس أو من بشر أو من إنسان أو من ناس بمثل البشرية أصلا بصلة، لأنها أمور يعني جدا أمور يدمى لها القلب وتدمع لها العين.
0: نعم.
1: لا يوجد كلمة أو مصطلح يعبر عن مدى بشاعة هذه الجريمة.
0: نعم، يعني من ناحية خلينا نقول أخلاقية، لكن من ناحية قانونية عم تستمر في الموضوع. وذكرت حضرتك بأنه في تراجع، لكن أنا خطر لي في هذا الموضوع، هل التراجع لأن فعلا في موضوع الاغتصاب أو العنف الجنسي ضد الأسيرات والأسرى لأن في تراجع حقيقي، ولا أنه في تهديد وتخويف وأنه ما في تصريح مثلا من بعض الأخوة والأخوات الأسيرات داخل سجون الاحتلال عند الخروج مثلا أو عند دخول المحامي لهم؟ هون التخوف صراحة، إحنا بدنا نعرف بهاي النقطة تحديدا تراجع ولا خوف وتهديد؟
1: إحنا عمليا يعني خلينا نرجع لنقطة البداية. عندما انطلقت الحملة الدولية مباشرة كان هنالك احتجاج من رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال ومن وزير خارجيتهم أيضا، احتجاج كان شديد اللهجة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه صحيفة نيويورك تايمز تحديدا التي وثقت بالتعاون معنا وأبرزت العديد من هذه الجرائم ومن هذه الفضائح. وبالتالي هذا الأمر بما أنه ردود الفعل وصلت للمستوى هذا، الأمر هذا يدلل على أن هنالك تعليمات صدرت تحديدا بخصوص هذا المجال. الأمر الثاني هي لم تتوقف هذه الاعتداءات، يعني للأسف الشديد هي لم تتوقف بشكل كامل ونهائي، ولكن لاحظنا في الأسبوع الأخير هنالك تدني أو أن المنحنى بدأ بالانخفاض. السبب قد يكون التهديد قد يكون الخوف، لكن احنا بنحكي عن أرقام وعن بيانات هي متوفرة بين إيدينا.
0: نعم. طيب اللي حابب ينضم لهاي الحملة محليا وعالميا سهل الانضمام لكم ولا في إجراءات معينة؟
1: عمليا احنا متواجدين على الفيسبوك، ثلاث صفحات بالإنجليزية وبالعربية، موجود من خلالها روابط إلكترونية يتم ملء طلب الانضمام إلكترونيا حتى يتم تسهيل الأمر. إلى يومنا هذا يعني عمليا هو الآلاف عدد المنضمين إلى هذه الحملة. عمليا إحنا اللي بنسعى له مش موضوعنا موضوع مظاهرة جماهيرية أو موضوع شعبي، يعني إنه بنسعى إلى جمع أكبر عدد ممكن من المناصرين. عدد المناصرين هو ممتاز جدا للانضمام لهذه الحملة، ولكن هو الإشي العملي والإشي الفعلي اللي إحنا بنسعى له بإذن الله تعالى خلال يعني أشهر وعمليا يتواجد لدينا تواريخ محددة وجلسات محددة في الجمعية العامة لحقوق الإنسان والجهة أخرى في الأمم المتحدة، ولكن من المبكر الإطلاع عن هذه التواريخ وعن مجريات الأحداث اللي راح تصير. نحن نتحدث عن تغيير حقيقي وفرض أمر واقع حقيقي بإذن الله تعالى، ما لم أنه يعني يحصل أمور خارجة عن الإرادة وخارجة عن السيطرة، حينها بكون الأمر هو بحاجة إلى تدخل إلهي. وبعتقد أنه إن شاء الله ربنا يوفقنا
0: إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية سيد يوسف عمير، المنسق العام للحملة الدولية لمناهضة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأسيرات والأسرة. كنت معنا ضمن حديث البلد، وإن شاء الله الفرج القريب والعاجل لكل الأسرة والأسيرات. طيب كم دقيقة بس، خلينا برضو هيك بشكل سريع. وزير المالية بيقول ما زلنا قادرين على صرف 50% من الرواتب ولن نتمكن من دفع أكثر من ذلك حتى نهاية العام. 50% الحمد لله نعم وفضل، ما في زيادة، بس إن شاء الله ما يكون في نقصان. 50% يعني 50%.

ترامب بيقول سنضرب إيران بقوة وسنلقنها درس قاسي بعد الهجوم على القوات الأمريكية. الميليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم بيقول، والهجوم عليها بالعراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية. وبقول هجوم إيران مبارح كان مفاجئ، وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية. قبل شوي برضو رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن بيقول بداية الأسبوع المقبل سيشعر المواطن بتحسن في أزمة المحروقات. عن مصادر لرويترز بتقول إيران تتوقع تسلم أنظمة صواريخ دفاع جوي صينية محمولة على الكتف. وفي المقابل قالت الخارجية الصينية إن التقرير لا أساس له من الصحة، فيما نفت باكستان تورطها في عمليات النقل. نرجع وبنأكد نجحنا بتمديد ساعات العمل في معبر الكرامة، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بيأكد بدء تحرك قانوني أيضا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإنهاء القيود المفروضة على دخول البضائع الفلسطينية من دول العالم عبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وفتح المجال أمام التجارة الفلسطينية بعيدا عن الاحتكار الإسرائيلي الحاصل الآن. كاتس يا إخوان بيقول نحن أقوياء جدا والقدس ستبقى لنا للأبد. في ظل ارتفاع درجات الحرارة شاب يواجه ثعبان داخل خيمته في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، يبلغ طول هذا الثعبان متر، فالله يكون بعونهم. يعني فجأة بيكون في ثعبان، بيكون في فئران، يعني كل أنواع الحشرات والزواحف موجودة حاليا في قطاع غزة. وطبعا كيف بيواجهوها؟ بأبسط الطرق، يعني عصاية، مكنسة، والأطفال موجودين حتى بتفرجوا على هذا المشهد، يعني اللي بتعرضوا له تقريبا شبه يومي. الدفاع المدني بيحذر من موجة حارة تستمر 5 أيام، ويدعوكم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، عدم ترك الأطفال في المركبات، هذا أهم شيء، عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة والحرجية، إفراغ المركبات إذا فيها أداحات، فيها عبوات مضغوطة، فيها أجهزة شحن بطاريات، باور بانك كمان ممنوع، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ارتداء كمامات للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بيئة التنفس، تجنب الأحمال الزائدة في الأجهزة، أجهزة التكييف والتبريد لتفادي حرائق تماس كهربائي داخل المنازل أو حتى المنشآت. طيب خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي موجودين معنا من الفيسبوك، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أحمد مساء الخير، بهاء أسعد الله مساكي سمر، كل فلسطيني لازم يغار على بنت شعبه وبنت وطنه، صح؟ ياريت كل شباب ورجال الوطن يفهموا هذا الكلام. صالح بيقول من صالح لصالح، أحلى صالح أغنية لأمي يا غالي، وحكمة اليوم فلسطينية تعلم كيف تصبح فقيرا فقط في فلسطين. ذكروني في سؤال تشات جي بي تي كيف أصبح مليونيرا، فبسألوه بيقولوا له أنت من وين، بيقول لهم من الضفة الغربية، فبتقول له تشات جي بي تي احمد الله أنك بعدك عايش، أنت بدك لسه تصير مليونير، احمد الله أنك بتتنفس وعايش. أبو أسامة مساء الخير ربا، نهارك سعيد عزيزتي، الله يسعد مساكم وكل الاحترام لحضراتكم.

علي أبو مرخية اشربوا كوز مي كل يوم، يعني أنينة يعني لتر قد ما بدكم. مساء الخير يا علي. دكتور معن حكمة اليوم: الصبر مفتاح الفرج ومفتاح السعادة ومفتاح الرزق إن شاء الله. منورة الشاشة أختي الغالية سمر، إبداع وتألق، شكرا جزيلا، الله يحفظك. أبو أسامة أهلا وسهلا بحضرتك، نورتي، شكرا على المتابعة.

الحاج محمد يسعد مساكي سمر وللطاقم المميز، مساكم سعيد. شكرا. يا ست الحنين، لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته، لا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته، ولا تعاشر الإنسان حتى تعرف شو قيمته مثلا. سامي مساء الخير وتحياتي لكم، أهلا وسهلا. حمزة زبون كمان مساء الورد. أبو لؤي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمسي على الهندسة الإذاعية في بيت لحم صالح وفي الخليل إيهاب النتشة، وتحياته كمان للمستمعين. علي بيقول مساكم نص بطيخة وصحن فواكه. هلا أنا بس أروح أول شغلة بدي أعملها، في عندي بطيخة نص بطيخة ونص النص، فأول شغلة بدي أعملها على طول إنه أروح على نص النص. أبو أسامة كلها مثل بعض. نمر عمر يسعد مساك بكل خير. الحاج محمد قرأت مداخلتك، وكل الأصدقاء عم بجرب أقرأ مداخلاتكم كلياتكم. حكمة اليوم: اشتري كنافة وحليني ولا تشتري طلقة تبتليني. صح والله مزبوط، هاي لازم حكيناها وبعتها أيامات التوجيهي.

0: أم إبراهيم الدغمين، الله يسعد مساكي، شكرا على المتابعة، وأهلا وسهلا بي. أيضا أبو حسان طقاطقة، مساء الورد، استعينوا بالصبر والصلاة. المركز الرضواني، مساء الخير ويسعد أوقاتك. حبذا لو يعطي المدراء والمعلمين فكرة عن التخصصات التعليمية وتوجيه الطلبة إليها. هذا موجود على الأغلب في معظم الجامعات، وإحنا خلال الفترة الجاية إن شاء الله رح نصير نحكي مع الجامعات بهذا الخصوص، سواء باحتياج الجامعة أو المطلوب للسوق الفلسطينية، ونقدر نوجه كل الطلبة للتخصص اللي بيرغبوا فيه. وبنرجع بنقول الرغبة هي أهم شيء. شو هو حابب إنه يدرس؟ يدرس. رغبته ميوله علمية أدبية، يروح للتخصص اللي هو ممكن إنه يبدع فيه. مساء الخير لعماد، أهلا وسهلا. أبو منجد، شكرا على المتابعة فلسطينية رغم الألم، تحياتي لحضرتك، أهلا وسهلا فيك دائما معنا. كل الأصدقاء الموجودين أيضا على منصة تيك توك، كل واحد تابعنا. عبود، مساء الخير، أهلا وسهلا. معتصم، مساء الورد، شكرا لوجودك. وكل الأصدقاء اللي كانوا موجودين من قبل كمان، أهلا وسهلا فيكم جميعا. خلص وقت البرنامج، بنشوفكم على خير وسلامة إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت مع القصرة التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا لصالح ولإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: وأول أوردر

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، مقتل 20 من الحشد الشعبي وإصابة 32 في ضربات أمريكية سعودية بالعراق.
2: رئاسة الجمهورية العراقية أدانت الضربات التي استهدفت على حد قولها معسكرات رسمية عراقية.
1: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية لوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي الفلسطينيين في محافظة جنين.
3: قبل يومين بالضبط فجانا القرار من جيش الاحتلال بمصادرة 22 دونم من أراضي مرجب العامر.
1: واستمرار احتجاجات الليبيين في طرابلس في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء.
4: إن شاء الله أننا تعبنا، والله إن شاء الله ربي يفرجها هالبلاد والعباد وخلاص.
1: تحية لكم متابعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط. معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بعد أيام من الهدوء النسبي، عاد التصعيد من جديد في الشرق الأوسط وسط مؤشرات على انتقال المواجهة إلى مرحلة تبدو أكثر اتساعا لتطال جماعات مسلحة موالية لطهران في العراق. فقد أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية أعلنت اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في ضربات أمريكية سعودية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية ضربات وصفتها بالدقيقة في العراق. قالت إنها استهدفت موالين لإيران، وجههم الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. من جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي في العراق، معتبرة أنها محاولة لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. مزيد من المتابعة مع حيدر هادي الصحفي بمكتب بي بي سي في بغداد.
2: تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي لضربات جوية من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. الضربات توزعت وسط وجنوب وشمال العراق. بحسب بيان الحشد الشعبي، فقد قتل 20 عنصرا وأصيب 32 آخرون كحصيلة أولية قابلة للزيادة. السعودية وخلال الأيام الماضية اتهمت فصائل مسلحة عراقية باستهدافها. وعلى خلفية تلك الضربات، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس هذه الهجمات التي طالت البلاد فجر اليوم. الزيدي كان من المفترض أن تكون له زيارة يوم غد، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ولكن هناك تقارير تفيد بأن هذه الزيارة ربما تكون قد ألغيت أو تم تعليقها بعد الهجمات التي طالت مواقع عسكرية عراقية. رئاسة الجمهورية العراقية بدورها أدانت الضربات التي استهدفت على حد قولها معسكرات رسمية عراقية، كما دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هكذا هجمات. رئاسة الجمهورية أكدت أيضا أن العراق يرفض استخدام أراضيه كمنطلقا لتهديد دول الجوار. العديد من قادة الفصائل العراقية والأحزاب السياسية العراقية أدانوا هذه الهجمات التي تمت فجر اليوم، كما دعوا الحكومة العراقية بضرورة استكمال إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
1: حيدر هادي الصحفي بمكتب بي بي سي في بغداد. ونبقى في العراق ولكن في شأن آخر، حيث تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات على أثر تفاقم أزمة الكهرباء وتراجع ساعات إمداداتها مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحيانا إلى نصف درجة الغليان. بعض العراقيين من سكان مدينة البصرة تحدثوا إلينا عن معاناتهم.
5: يعني أزمة الكهرباء هي أزمة أزلية ترافق المواطن. الكهرباء كانت تعطى ساعتين تنقطع ساعتين، الآن الكهرباء تعطى ساعة ونصف مقابل أربع ساعات وربما تصل إلى ست ساعات قطع. يعني الإنسان للأسف، أول شيء هذا الصيف بالعراق عندنا يعني معروف عنه قائد جدا، يعني إضافة إلى أنه الناس دول كبار السن الأطفال، فالمعاناة حقيقة معاناة كبيرة مقابل أنه لا يوجد حلول.
6: كهرباء جدا مدنة بالعراق وما جاي يصير إلى حلول، يعني المفروض يضيفون دوائر أو يضيفون شبكات جديدة على مود يتغطي المتطلبات مال الشعب.
7: المولدة عطلانة، شنو يعني 6 ساعات تجي هنا الساعة وتطفي، ولا مرات تجي ضعيفة، لا يشتغل ثلاجة لا تشتغل سبليت، كل شيء ما يشتغل، يعني الطاقة الشمسية غالية، وين نروح وين نولي؟
1: مواطنون من مدينة البصرة في العراق.
8: ما الذي يجري في السودان؟ انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
9: تجربتي مع هذه الحرب كانت تجربة مريرة جدا جدا.
10: المصيرة استهدفت البير وحتم كل ألواح الطاقة الشمسية ودمرت الخزان.
11: عدد كبير جدا من معلمي ولاية خرطوم وأنا واحد منهم دخلوا في اضراب عن العمل.
8: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة عبر قناة واتساب للسودان سلام من بي بي سي.
1: إلى ضفة الغربية المحتلة التي ما زالت تشهد تصعيدا متواصلا مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مناطق في رام الله والبيرة وبيتونيا ومخيم الجلزون شمال رام الله، إضافة إلى اعتقال شابين في جنين ورام الله وفي بيت لحم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين قاموا بحماية قوات الجيش الإسرائيلي بتوسيع بؤرة استيطانية شرق بيت سحور عبر نصب 6 بيوت متنقلة جديدة. وقد نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي، وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، على صعيد التطورات ماذا لدينا من جديد في الضفة الغربية؟
12: أهلا بك. لنبدأ من المشهد الأخطر المستمر حتى هذه اللحظة في بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إذ تحاصر قوات الجيش الإسرائيلي منزلا وأطلقت عليه قنابل حارقة من نوع الإنرجا وفق التأكيد المحلي والإعلامي الفلسطيني في هذه البلدة، وتطالب فلسطينيين يتواجدان داخل المنزل المحاصر بتسليم أنفسهما. وكانت كذلك قد اعتقلت وأصابت عددا آخر خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي قبل قليل من عصر الأربعاء في هذه البلدة. كذلك بلدة عزون بالقرب من مدينة قلقيلية شمالا تشهد على اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي ينفذ حملة اعتقالات وتحقيق ميداني مع عددا من الشبان وفق ما أكدته لنا المصادر المحلية والرسمية في هذه البلدة. كل هذه التطورات تأتي بينما أشار بيان لنادي الأسير الفلسطيني اليوم بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 24,600 حالة اعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر من عام 2023 حتى يومنا هذا، أي بالتزامن مع اندلاع الحرب في قطاع غزة. وصف نادي الأسير الفلسطيني ذلك بأنه تصعيد غير مسبوق تحديدا في سياسة الاعتقال والملاحقات الإسرائيلية للفلسطينيين. هذا البيان يتزامن كذلك مع استمرار وتجدد اعتداءات مجموعات من المستوطنين في مناطق متفرقة، لربما كان أبرزها في قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم، والتي شهدت على إشعال المستوطنين للنيران في مركبة ما أدى لاحتراقها بالكامل. هذه المركبة تعود لفلسطينيين. كذلك هذه البلدة كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة على مهاجمة الفلسطينيين واعتدائهم على سلسلة من المنازل وإطلاق الرصاص على المركبات والاعتداء على الفلسطينيين بالضرب وفق تأكيد المصادر الرسمية والمحلية فيها. في مشهد مماثل كذلك شهدت بلدة تجمع الرأس الأحمر بالقرب من مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية على تجدد لاعتداء مجموعة من المستوطنين كانوا باللباس العسكري اقتحموا البلدة مع ساعات المساء والفجر الأولى واعتدوا على عدد من العائلات الفلسطينية وهددوها بالتهجير القسري عن هذا التجمع الذي كذلك شهد على عملية الاستيلاء على 3 مركبات خاصة للفلسطينيين وقطع للخط الناقل الرئيس للمياه للفلسطينيين في هذا التجمع البدوي.
1: شكرا جزيلا لك إيمان وريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. إلى ذلك كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار السلطات الإسرائيلية 15 أمرا عسكريا لوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي محافظة جنين في خطوة تستهدف توسيع شبكات الطرق العسكرية وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. أوضحت الهيئة أن 14 أمرا منها خصصت لشق طرق عسكرية وتوسعتها بطول يتجاوز 11 كيلومترا فيما استهدف الأمر العسكري الأخير الاستيلاء على أراض في بلدة اليمون لإقامة موقع عسكري. مواطنون ممن صدرت أراضيهم تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
13: هاي الأرض المساحة في المساحة الأصلية تبتها المسجلة في الأملاك والمالية قطعنا الأملاك المالية 74 دونم هي تقع في مرز بن عامر التابع لأراضي اليمون. سنة 2002 تم مصادر ما يقارب 30 دونم منها لأغراض توسعة جدار الفصل العنصري. قبل يومين بالضبط فجانا بقرار من جيش الاحتلال بمصادر 22 دونم من أراضي مرز بن عامر تعود لنفس القطعة. الأرض حاليا هي أصلا من 7 لغاية اليوم هي ممنوعين نوصلها ولليوم هي أرض بور، لكن تفاجأنا في القرار اللي تم صدره خلاله 22 دونم من الأرض. طبعا هي أرض زراعية يعني من مرج بن عامر معروف قبل 7 أكتوبر كانت تزرع بعليا ومرويا 40 دونم كانت متبقي منها. طبعا بحيطك علم هون هاي الأرض تعود ملكيتها الحاج أحمد مسعد أبو حسن اللي عنده حوالي 40-50 وريت يشتغلوا كلهم كزراعة.
14: تفاجئنا امبارح بمخططات بتنزل واختارات توزع جوا البلدة يعني داخل أطراف البلدة خلينا نقول يعني من ضمن هاي المخططات انه مصادرة مكان طريق يعني وأن احنا قطعة أرض اللي هي في أول مثلية تقريبا مخطط الشارع هذا بيقيم حوالي 75% منها يعني بيقسمها نصين ولسه ارتدادات الشارع يعني 14 دونم هذول تقريبا بروحهم هيك. الأرض فيها قسم بناء من طريق ولاد عمي يعني شركاء في الأرض مش الواحد بيملك غير كرامته وأرضه يعني أنت شايف أرضك بتستباح.
1: مواطنون ممن تلقوا اختارات بمصادرة أراضيهم في الضفة الغربية. ونبقى في الضفة الغربية كذلك حيث تعاني أطقم الإسعاف والدفاع المدني من عرقلة شديدة لحركتها بسبب الإغلاقات العسكرية والحواجز وتشديدات الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى تأخير وصول المرضى والمصابين إلى المستشفيات وتأخير الحوامل عند الحواجز بحسب ما تحدث به إلينا عدد من طواقم الإسعاف في نابلس وجنين.
15: أصبحت أيضا الحواجز والتنكيل بسيارات الإسعاف داخل الأحياء الفلسطينية وداخل الحارات الفلسطينية وهذه مشكلة كبيرة جدا ما تعرضنا إليه قبل أيام بفعل بوابة عورتة والتي كانت أيضا مغلقة أمام إسعاف قريوت الذي كان ينقل أم وكان لديها جنازيف حاد وقوي وكانت يعني حياتها مهددة بالخطر ولكن الحاجز قام باحتجاز لأكثر من 40 دقيقة والتنكيل بنا وإطفاء سيارة الإسعاف التي أيضا كانت مرتبطة بكل الأجهزة الطبية التي كانت تغذي هذه المريضة بالإضافة لمتابعة العلامات الحيوية لهذه المريضة مما اضطرت الممرضة الموجودة بداخل سيارة الإسعاف لاستخدام طريقة إما إنقاذ الأم أو إنقاذ الجنين لذا اضطرت ل عمل عملية قيصرية في داخل السيارة وعمل ولادي للجنين الذي كان عمره 6 شهور لأن الجنين أصبح في حالة موت قبل أيام أثناء نقل حالة جلطة دماغية كانت أيضا في منطقة نابلس وتم أيضا تفتيش المريض.
16: كان عندنا مشاكل كثيرة بخصوص مرضى الكلى المرضى أمراض مزمنة الكلى القلب الحالات الولادة الحالات الطارئة في هذه الساعات تنتظر مرات نصف ساعة، مرات ساعتين، مرات ساعة ونص. يعني احنا في فترة من الفترات كنا ننتظر في مرضى الكلى ساعتين لربع لندخل، وساعة ونص ساعتين لنخرج من نابلس. يوم الجمعة أنا طلعت من عقرب غرام الله، ما كان في سيارات غير سيارة إسعاف وسيارات فلسطينية إسرائيلية عفوا، كان عدة حواجز. وإحنا راجعين بوجود قوات الاحتلال هجموا علينا المستوطنين على حاجز زعترة.
13: أنت بتروح ممكن يطخوا عليك، ممكن يضربوا عليك أحجار، يكسروا السيارة، يتعرض حياتك وحياة طاقمك والمريض أو المرافق له للخطر. ممكن الحاجز يرجعك أو على الأغلب يرجعك، وإذا ما رجعك بيكون في سير. اليوم ما في احترام من قبل الجيش لسيارة الإسعاف. يعني في فترة من الفترات كان نوعا ما في لك مثلك خاص على الحاجز تفوت منه تفتش تجتاز الوقت. اليوم ما في نهائيا، بل على العكس، اليوم بيتم تفتيش السيارة، بيتم فحص الأوراق الثبوتية للسائق، للضابط، للمريض، للمرافق تبعه. أحيانا بيتم إدخال كلب بوليسي على السيارة يفتش السيارة، ممكن يكون المريض فيها، ممكن إغراض المريض.
1: بعض العاملين بالإسعاف والدفاع المدني في الضفة الغربية المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: الرئاسة العراقية تدين غارات أمريكية سعودية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحشد الشعبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. إيران ترفض اقتراح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز. تزايد عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب لتبلغ أعلى مستوى منذ 19 من يوليو تموز الجاري، مع عبور عدد قليل لمضيق هرمز وفقا لبيانات شحن أولية. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي محافظة جنين بحسب مصادر محلية صاحب إحدى قطاع الأراضي.
19: حتى لو ما صادرش الشارع كل أجزاء من القطاع ما رح نقدر نصل أراضينا.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني آخر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات متصاعدة في تونس بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، ومحتجون في ليبيا يغلقون مقرات لشركات الطاقة اعتراضا على انقطاع التيار ويشكون من سوء الأوضاع المعيشية. مواطن من ليبيا:
20: المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
18: الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان. مقتل 23 طفلاً على الأقل في السودان، وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان خلال شهرين منذ تصاعد القتال في الأبيض أواخر مايو أيار الماضي بحسب تقرير ليونيسف. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع أبرز ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
21: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: ماذا رصدت في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل؟
21: بدايتنا من تونس، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد نظام الرئيس قيس سعيد. بدأت الاحتجاجات يوم السبت الماضي، حيث تظاهر نحو 2500 شخص ضد منظومة الحكم وتردي الظروف المعيشية على حد وصفهم، وصف المحتجين، خاصة مع تزايد انقطاعات الكهرباء والمياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم من معاناة المواطنين. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات التي رصدت احتجاجات تونس.
1: هو هتاف يعيدنا إلى تاريخ مضى عليه وقت طويل، في 2010 في تونس.
21: صحيح.
1: المحطة التالية إلى أين؟
21: من غزة، حيث انتشر فيديو لفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال كانوا يسابقون الزمن حتى ينزحوا من شارع اليرموك في مدينة غزة بعد تحذير إسرائيلي بقصف مسجد في الشارع. ظهرت في الفيديو طفلة صغيرة تحتضن قطتها وتركض بها، وأمهات يحملن أطفالهن ويركضن في محاولة للنجاة من القصف. كذلك ظهر في الفيديو أطفال صغار يمسكون أيدي بعضهم البعض لمغادرة المخيم. ثم ظهر في الفيديو مشهد سقوط القذائف والانفجارات التي تبعتها والدخان يتصاعد منها. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: يلا يلا يلا يلا خلصوا، يلا
3: يلا كله
0: يلا.
1: محطتنا الأخيرة من السودان، أليس كذلك؟
21: صحيح. انتشر فيديو لمواطن من بورت سودان يشكو من ارتفاع أسعار المياه تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كذلك انقطاع في الكهرباء، مشيرا إلى أن عبوتين من المياه تكلفان 2000 جنيه سوداني، أي ما يقارب 4 دولارات. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.

0: أخرى من السودان، وأشاروا إلى أن سعر المياه وصل إلى 3000 و5000 جنيه في بعض المناطق، بينما وصل سعر البرميل إلى 20000 جنيه، أي ما يقارب 35 دولارا.
1: أشكرك، شكرا جزيلا على هذه الجولة هند.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى ليبيا، حيث تدخل الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس منعطفا جديدا مع إغلاق متظاهرين مؤسسات تابعة لقطاع الطاقة، إلى جانب إغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء. قبل قليل أعلن مجمع رئيسي للطاقة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس استئناف العمل به بعد أن استعادت قوات الأمن السيطرة على الموقع من قبل المحتجين. تأتي الاحتجاجات في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء في طرابلس ومناطق أخرى، متزامنة مع اعتراضات على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة المحلية. نستمع لعدد من المواطنين من طرابلس.
2: بالنسبة للأسعار، الحق مش ملائمة نهائي مع دخل المواطن. يعني في أصحاب المعاشات القليلة اللي هم من فئة صندوق التضامن 650 دينار بالله عليك، هذا تو احنا لما نخش لمحل غذائية ناخذ صندوق زيت وصندوق طماطم، أو كان من الصندوق غير ناخذ مثلا من كل حاجة حقتين وكيلو مكرونة على كيلو رز على كذا، خلاص تمت 650. هذا قديش بيمشيهم؟ هذا تمويل منكم 650 يمشيهم لمدة أسبوع أو أقل من أسبوع، باقي الشهر كيف يديروا فيه؟ المواطن قديش خلوا فيه من حيل بالله عليك، خلاص والله المواطن ما عاد عنده حيل. يشهد الله أن تعبنا والله، إن شاء الله ربي يفرج على البلاد والعباد وخلاص.
3: بالنسبة للأسعار، أصبحت الآن في ليبيا ما هيش في بتناول الجميع. الأرقام متاع المنتجات أصبحت غير منطقية، اللي متعودين عليه بدينار الآن بثلاثة وأربعة، العقل ما يقبلش أنه هو ياخد قيمة زي هي.
4: زادت الأسعار هلبة، المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود ما هاش عنده قدرة أنه هو يشري كل شيء، حتى في الأساسيات يعني قاعد ياخذ حاجات معينة، يعني المواطن قاعد يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
1: مواطنون من العاصمة الليبية طرابلس. وبعد الأضرار التي لحقت بمنشآت وبنى تحتية للطاقة في إيران جراء الضربات الأمريكية، دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض استخدام مكيفات الهواء لضمان استمرار إمدادات الطاقة للمناطق الجنوبية التي تشهد درجات حرارة قياسية. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في جنوب إيران.
5: يمكن أن يساهم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مساعدة مواطنينا الذين يعيشون في المدن الجنوبية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتزداد حاجتهم إلى استخدام أجهزة التبريد، وذلك من خلال الحد من فترات انقطاع الكهرباء. وإذا التزمت كل أسرة بترشيد استهلاكها بنسبة 10% فقط، سيكون لذلك أثر ملموس في تقليل انقطاع الكهرباء على مستوى المدن والمحافظات، بل وعلى مستوى البلاد بأكملها.
6: وضعنا حاليا أصبح على نحو قد تنقطع فيه الكهرباء ثلاث مرات في بعض الأيام، ووفقا للبرنامج المعتاد تنقطع الكهرباء يوميا لمدة ساعتين في الصباح، لكن في بعض الأيام تنقطع أيضا لمدة ساعة في الظهيرة، وقد تنقطع مرة أخرى لمدة ساعة أو ساعتين ليلا. هذا هو واقعنا اليوم، ومع ذلك يطالبنا المسؤولون بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. ولكن هل يمكن أن يكون هناك ترشيد أكثر من ذلك؟ فعندما نقضي عدة ساعات من دون كهرباء لا يعمل أي جهاز كهربائي، وهذا بحد ذاته أقصى درجات الترشيد.
7: في ظل هذه الظروف ينبغي بالفعل أن نحرص جميعا على ترشيد استهلاك الطاقة، فلم تعد هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل أصبحت مسؤولية كل فرد منا أن يوفر في استهلاك الكهرباء، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في أي مكان آخر.
1: مواطنون من جنوب إيران. إلى قطاع غزة، حيث تشهد صحة نساء الحوامل في القطاع مشكلة حقيقية، حيث ارتفعت معدلات الإجهاض بنسبة تتجاوز 300% لتصل إلى نحو 640 حالة إجهاض لكل 1000 مولود، مقارنة ب 140 حالة قبل الحرب وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتشير تقارير طبية صادرة عن الوزارة إلى تسجيل آلاف حالات الإجهاض والولادة المباشرة.

0: مبكرة نتيجة لاستمرار الحصار وتدمير المنظومة الصحية. لإلقاء الضوء أكثر على هذه الظاهرة تحدثنا إلى الدكتور غسان مسلم، استشاري ورئيس قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي.
1: بصراحة إحنا في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه عدد حالات الإجهاض زاد بنسبة كبيرة جدا، تضاهي النسبة تقريبا حسب آخر إحصائية أجريت 47% مقارنة بما قبل الحرب. إحنا كأطباء حاولنا السعي للوصول إلى أسباب الإجهاض. بصراحة معظم الأسباب نعزوها لنقص حاد في المكملات الغذائية، عدم مقدرة السيدات على شرائها إن توفرت بأسعار غالية، الإجهاد المتكرر للسيدات من حالات نزوح متكرر والمعيشة في الخيام، أجواء الحارة جدا، التنقل صعب جدا لعدم توفر المواصلات، وإن وجدت المواصلات فهي مواصلات مرهقة. مثلا أنه سيدة تتنقل من مكان خيمتها لمكان الرعاية الأولية على عربة تجرها البغال أو الحمير، وما تعانيه من اهتزازات أثناء التنقل. احنا لما بنيجي السيدات بنتابعهم للحمل وبنعمل لهم المواك او اللي هو مؤشر سوء التغذيه، بنلاقي ان معظمهم بمروا بسوء تغذيه حاد بالرغم من وجود المواد الغذائيه. اذا الناس بتعرف انها توفرت في الفتره الاخيره، لكن للاسف الشديد مش الكل بيستطيع شرائها. وفي نفس الوقت هذا السبب تبعه طبعا غلاء الاسعار اللي الكل بيعرف عنه. هذه الاسباب مجتمعه، ونضيف عليها كمان طوابير الانتظار لتعبئه المياه، مياه الشرب او المياه الاستحمام او مياه الغسيل، كمان الأشياء الثانية زي اللي هو عدم توفر غاز الطهي وجلوس السيدات أمام النار والحطب. هذه كل الأسباب مجتمعة من الملاحظ أنها أدت لزيادة غير طبيعية في عدد حالات الإجهاض. وللأسف الشديد من ضمن حالات الإجهاض كمان صرنا بنواجه كمان أنه حالات تشوهات خلقية كثيرة عند الأجنة.
0: الدكتور غسان مسلم رئيس قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي، كما استمعنا لسيدتين تعرضتا للإجهاض خلال الشهور الماضية.
2: أنا كنت حامل تقريبا وصلت للأربع شهور بسبب تعب الخيام ونزوح المية وشغلات الحياة اللي بنعيشها وعدم توفر إمكانيات كويسة، أجهضت الأيام هذه. طبعا وقفة التكتيك اللي بيكونوا عاملين للمخيم كله نسبة قليلة، والدور اللي بنكون واقفينه عليه والزحمة والمزاحمة اللي بنعيشها. طبعا الدكتور حكالي انه الوضع كان كتير سيء، السبب هذه كلها طلعت من التعب والحياة اللي بنعيشها
3: بسبب الظروف اللي بنعيشها بالحرب والتعب والإرهاق والظروف الصعبة اللي بنعيشها. كنت حامل وما اكتمل الحمل، نزلت بسبب الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها والتعب والإرهاق وقلة الفيتامينات والأكل اللي احنا محرومين منه والظروف الصعبة اللي مرينا فيها والتنقل والنزوح من مكان لآخر. برضو كمان الصواريخ اللي احنا والغاز اللي استنشقناه هذا كله أثر علينا.
0: سيدتان من قطاع غزة ومعهما نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج آية حسام، وهندسة الصوت لإيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.